الطور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترًا.

0: وعن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني.

بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 61 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الصمد، وكلكم يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة. ومعنى الصمد القصد، الصمد القصد. وفي حديث معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل قال: فصمدت له، أي قصدته حتى أمكنتني منه غرة. هذا المعنى الأول في اللغة، الصمد القصد، صمدت له قصدته. والصمد السيد المطاع،

الذي لا يقضى من دونه أمر. سيد متمكن مطاع، أمره نافذ، وأصمد إليه الأمر أسنده إليه، أصمد إليه الأمر أسنده إليه. ويقول بعض علماء اللغة إن الصمد في اللغة له وجهان: أنه فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول أي مقصود، صمدت إليه أي قصدته أو هو المقصود، أي السيد المقصود المصمود في الحوائج، أي المقصود في الحوائج. ضمن قوسين: إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. هناك شخص أنا أسميه وقد سماه الأولون العفريت النفريت، يتملص من كل عمل، يتملص من كل عبء، يتملص من كل موعد، يتملص من كل بذل، من كل عطاء، يأخذ ولا يعطي. وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فاسأل نفسك السؤال الدقيق: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أهل الدنيا يفرحهم أن يأخذوا، وأهل الآخرة يفرحهم أن يعطوا، وهذا مقياس دقيق. حتى إن العرب في لغتهم يسمون الذين إن أعطوا ارتاحوا، يسمى هذا الإنسان أريحي، هو أشد كرماً من الكريم، يرتاح في العطاء، يعطي ليستريح. فإذا كنت من أهل الإيمان، ودققوا في هذه الكلمة، المؤمن حياته مبنية على العطاء، حياته مبنية على العطاء، وغير المؤمن حياته مبنية على الأخذ. والذي يعطي الله جل جلاله يعطيه: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. وفي بالقرآن الكريم آيات عديدة تزيد عن 8 آيات تؤكد أن كل نفقة يعوضها الله عز وجل أضعافا مضاعفة، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، هذا كلام خالق الكون. فالصمد بمعنى المصمود المقصود في الحوائج كلها، وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. والمؤمن لا يتأفف، لو طرق بابه في اليوم 100 مرات، لو اتصلوا به 10 مرات، لو تزاحم الناس على بابه، لا يتأفف، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك تأخذ، على أن يجعلك تقف ذليلا أمام باب إنسان. فإذا مكنك الله أعطاك صحة، أعطاك مالا، أعطاك مكانة، أعطاك شيئا يمكن أن تنفقه، لا تبخل به، لأن الله سبحانه وتعالى يقرك على النعم ما بذلتها، يقرك على النعم ما بذلتها، فإذا منعتها منعها عنك. والعرب تقول: بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. أيام تجد في الأسر رجل يسمونه الآن عميد الأسرة، يقصده كل أطراف الأسرة، في زواجهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في حل مشكلاتهم، في كل ما من شأنه أن يتدخل من أجله. هذا الإنسان محترم. وقال بعض اللغويين

الصمد هو الذي لا جوف له، أصم. الصمد الشيء الأصم، حجر لو نقرته لا يعطيك صوتا، صمد يعني أصم. أما العلبة الفارغة لو ضربتها تحدث صوتا، فالصمد هو الذي لا جوف له. وقال بعض متأخري اللغة الصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار، صقيل يعني، ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، لا دخول ولا خروج ولا خروج ولا استقرار، هو الصمد. هذا كله معنى كلمة الصمد في اللغة. أما الصمد إذا كان وصفا لله عز وجل أو كان اسما من أسمائه، فقال الله سبحانه وتعالى صمد لأن الأمور أصمدت إليه، يعني الأمور رجعت إليه. وهذا معنى ورد في القرآن الكريم، إليه يرجع الأمر كله. أحياناً تلاقي دائرة، مؤسسة، معمل، مدرسة، في رجل قوي لا يستطيع موظف أن يبت بقرار ما لم يرجع إليه، لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ما لم يرجع إليه، الأمر كله بيده، خيوط كل الموضوع مجموعة بيده. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه صمد، أي أن الأمور كلها أصمدت إليه، أي أسندت إليه. فما قولك أيها الأخ الكريم إذا كان الأمر كله بيد الله؟ تسأل غير الله، تتوجه لغير الله، تعلق الأمل على غير الله، تخاف من غير الله؟ أبدا. فواحد سألني مرة، ما الذي يقوي سيري إلى الله؟ قلت له التوحيد. ما الذي يقوي إخلاصي؟ التوحيد. ما الذي يقوي عزيمتي؟ التوحيد. ما الذي يبعدني عن الشرك؟ التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكلكم يعلم أن القرآن كله من دفته إلى دفته، من فاتحته إلى سورة الناس، كله حول التوحيد. والدليل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الدين كله. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء هو التوحيد. الدليل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين كله عقيدة التوحيد والعبادة، وحد واعبد فزت بالدنيا والآخرة، جمعت المجد من كل أطرافه. قال الصمد في وصف الله تعالى هو الذي أصمدت الأمور إليه فلم يقض فيها غيره، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد. شوف دقيقة الفكرة، الأمور راجعة إليه، إذن هو المقصود. الأمور راجعة إليه، إذن كنتيجة طبيعية، إذن هو المقصود. وأنت بشكل طبيعي وعفوي دخلت إلى دائرة بحاجة إلى موافقة على طلب، تسأل بيد من الموافقة؟ بيقول لك بيد المدير العام. لا يمكن أن تبذل ماء وجهك أمام غيره، ولا يمكن أن تسأل غيره، لأنك أيقنت أن الأمر بيد فلان. ما دام الأمر بيده قصدته، شوف الأمر بيده أنت قصدته. من أين يأتي القصد؟ من التوحيد. إن وحدت تتجه إلى الله. لكن كفكرة أخواننا الكرام، بعض الآيات والأحاديث كفكرة سهلة، إدراكها سهل،
شرحها سهل، لكن أن تعيشها هنا المشكلة. أن تعيشها، إن يا ترى في مشكلة مزلزلة، قد ترى فلان الذي أوقعها بك، أو فلان الذي يخلصك منها، هذا الشرك. أفكار التوحيد كأفكار سهلة ليست معقدة، أما كممارسات هي تحتاج إلى جهد كبير. أخواننا الكرام، التوحيد محصلة جهودك الكبيرة في طريق الإيمان. أيام تلاقي بيقول لك سعر العملة محصلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، ترشيد الاستهلاك، والقدرة على جلب رساميل من بلاد أخرى، رواج المبيعات، يعني ألف عامل وعامل، الثروات الباطنية، ألف عامل وعامل يدخل في سعر العملة. كذلك كل عوامل الإيمان محصلتها التوحيد. وقال العلماء: الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه. الدائم الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعض العلماء: هو الذي خلق الأشياء كلها ولا يستغني عنه شيء، ولا يستغني عنه شيء. والله البارحة قلت كلمة، يعني بحسب تركيب الجسم المعقد جدا، القلب والدسامات والبطينين والأذينين والمراكز التوليد الكهرباء والأوعية والشرايين والأوردة والقلب والكبد والبنكرياس والغدد الصماء، ونسب دقيقة جدا، وبلازما الدم. قلت: والله المعجزة أن يستيقظ أحدنا ولا يشعر بشيء، هذه المعجزة لشدة تعقيد الجسم ودقته. فالإنسان أن يسلم جسمه من المرض هو المعجزة، يعني أي نسبة تتغير الحياة لا تطاق. لو أن الكلية قصرت في وظيفتها، تزداد نسب الأوري في الدم، مضاعفات هذه النسب ضيق، توتر عصبي، ردود فعل عنيفة جدا إذا زادت نسبة الأوري في الدم. الملح إذا زاد، إذا الدم لزج يتجمد فورا، والتجمد يعني شلل، يعني فقد البصر، يعني فقد الذاكرة. فالإنسان معقد جدا. فهون: هو الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء. أيام الإنسان بربي ابنه وابنه بيستقل، وقد يغدو أقوى من أبيه، وقد يغدو أغنى من أبيه، وقد يصبح أبوه بحاجة إليه. الله الذي خلق كل شيء، وكل هذه الأشياء لا تستغني عنه. الإمام الرازي له تعريفات أخرى لاسم الصمد. يقول: الصمد هو العالم بجميع المعلومات. هي إشارة دقيقة. الإنسان إذا نقصته المعلومات ضعفت قوته. يعني أحد أسباب القوة المعلومات الدقيقة. الإنسان بموقع قيادي إذا كان معلوماته غير دقيقة أو ناقصة أو غير كاملة بضعف مركزه. فأحد أسباب القوة أن لا يغيب عنك شيء، وهذه صفة لله عز وجل. الإنسان قد يعلم شيئا وقد تغيب عنه أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالله سبحانه وتعالى من معاني اسم الصمد أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وقيل: الصمد هو الحكيم. الحكيم أولا يعلم كل شيء، لكن مع هذا العلم أفعاله
فيها حكمي.

الإنسان أحيانا الحكمة أحد الأدلة الكبيرة على وجود الله، يكون في أشياء متراجحة. أيام بتخاطب إنسان ممكن ترفع الصوت لدرجة ينسمع لمئتين متر، يكون ما في حكمة. ممكن على بعد خمس أمتار تهمس همس ما يسمعه، لا بد ما ترفع الصوت لدرجة يصل له. فتعيير الصوت بحيث يصل إلى السامع دون أن يتجاوزه كثيرا ودون أن يقصر عنه، هي حكمة. فالحكمة وضع الأشياء في أماكنها، الحكمة أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب للشخص المناسب. فالله سبحانه صمد قال هو حكيم، وقيل الصمد هو السيد الذي عظم سؤدده يعني مجده، وقيل الصمد هو الخالق للأشياء فإن كونه سيدا يقتضي ذلك. تعريفات أخرى للصمد، لما الإنسان يقرأ بالصلاة قل هو الله أحد الله الصمد، هذه المعاني كلها ينبغي أن ترد إليه الإنسان لما يتدبر كلام الله عز وجل ويتأمل في المعاني الدقيقة التي يقرأها، يخشع قلبه ويرقى إلى الله عز وجل بهذه المعاني. قيل الصمد هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب. وقيل الصمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الإنسان يشاء ولا يفعل، لا يستطيع. الله عز وجل وصف ذاته بأنه فعال لما يريد. الواحد من الإنسان يريد مليون قضية لا يستطيعها، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أما الله عز وجل فعال لما يريد. الأيام إنسان بحبك ولك عنده مكان كبير وتلجأ إليه، يقول لك والله لا أستطيع، كان بإمكاني قبل هذا الوقت، كان في شاغر سد هذا الشاغر، كان في شخص أعرفه نقل من منصبه، على أنك أثير عنده يعجز عن مساعدتك. لكن الموازنة، والدين أساسا الدين صلة بالله، التجاء إلى الله، وغير المؤمن يلتجئ إلى إنسان، يعني إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد الله. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما دام يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذن هو المقصود، هو القوي، هو الغني، هو القهار. وقال بعض العلماء الصمد هو الماجد الذي لا يتم أمر إلا به، الذي لا يتم أمر إلا به. وقيل الصمد الكبير، الصمد الكبير الذي ليس فوقه أحد أبدا. يعني مرة واحد هيك عم يسأله، قال له أنت في أكبر منك؟ قال له صح، والأكبر في أكبر والأكبر في أكبر والأكبر في أكبر، والله فوق الجميع وأنا مع الله. يعني الأكبر في أكبر منه، إن كنت عالم في أعلم، إن كنت قوي في أقوى، إن كنت غني في أغنى. أما الكبير الذي ليس فوقه أحد هو الله بالقدرة والعلم والغنى. فإذا كنت مع الله فأنت أقوى الناس وأنت أغنى الناس وأنت أعلم الناس. وقيل الصمد الكامل في كل الصفات، فيدخل فيه الكمال في العلم والقدرة والحكمة والغنى، الكامل في كل الصفات. وقيل الصمد الذي

يحتاج إليه كل أحد، وهو مستغن عن كل أحد. أيام الإنسان الغني يحتاجه الناس، هو محتاج الناس من أجل أن يأكل، من أجل أن ينام. مهما كنت غنيا أنت بحاجة إلى كل الناس، بحاجة إلى من يقدم لك رغيف الخبز، بحاجة لمن يصلح لك السيارة، بحاجة لمن يمدد لك الكهرباء في البيت. فالغني يحتاجه الناس، لكنه بالمقابل يحتاج إلى الناس. أما الصمد قال هو الذي يحتاجه كل مخلوق، وهو مستغن عن كل أحد. يحتاجه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. وقيل الصمد هو الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان، يعني الأبصار لا تدركه، وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان. الشرح مهما كان لا يفي بجلاله، والأبصار والحواس لا تستطيع أن تدركه، هذا الصمد. وقيل كما قلت قبل قليل الباقي بعد فناء خلقه، لا يموت ولا يورث، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، المطلق الأزلي الأبدي الذات الكاملة. وقيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفو، يعني بتلاقي براد حقه مثلا أحيانا 20-30 مليون قالب، السبب السائق نام بالطريق. النوم سلطان، لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، وقيل هو الصمد، إن الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب. وقال القشيري الصمد هو الذي لا يزول أبدا. هذه المعاني كلها مما وردت في سنيات الكتب التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أو فسرت كلامه جل جلاله، كل هذه المعاني تشير إلى اسم الصمد. الله عز وجل وصف نفسه بهذا الاسم ليكون مقصد عباده. أحيانا الإنسان بيسأل قوي، لكن القوي لا يرغب أن يلبي الحاجة، لا يرغب، يعني أيام يحرج فيلبي لك حاجتك. لكن الله عز وجل لما قال يا عبادي أنا صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يعني أنا مقصد حوائجكم، يعني اقصدوني. في فرق، الله جل جلاله يغضب عليك إن لم تسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله قال لك أنا صمد، يعني اسألني. هذا معنى قول الله عز وجل أو قول النبي الكريم في الحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر. فهون الإمام الغزالي يقول يعني الله جل جلاله اختار هذا الاسم لذاته ليقصده عباده في المهمات في دنياهم وفي دينهم. لك دنيا، فس في دنيا ضرورية للآخرة. الدعاء الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قال وأصلح لنا دنيانا، إذا الإنسان صحته طيبة، في معه مال يكفي حاجاته، له أهل محصن، له

الأولاد، فهذه دنيا لكن صالحة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. فالنبي واقعي. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. وقال بعض العارفين: إن من أراد أن يتحلى بأخلاق الصمد فليقلل من الأكل والشرب، وليترك فضول الكلام، ويداوم على ذكر الصمد. يعني ألم نقل قبل قليل: الصمد هو الذي يحتاجه كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء. فكل ما كان الوحش شره، بده يأكل، بده يلبس، بده يسكن، بده يتزوج، شره إلى الشهوات، ابتعد عن التخلق بأخلاق الصمد. لكن بيقول أحد الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه. يعني أن تتأدب بهذا الأدب أن تصغر الدنيا في عينيك. فكان خارجا عن سلطان بطنه. كيف؟ قال: لا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. كلام معيار دقيق. كان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكسر إذا وجد. فتلاقي المؤمن مؤنته خفيفة، خفيفة، ظله خفيف، حاجاته خفيفة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الزوجة الصالحة بأنها قليلة المؤنة، طلبات قليلة، تقنع بالقليل. أعظم النساء بركة، قال النبي، أقلهن مؤنة. أعظم النساء بركة، أقلهن مهرا. والله أعرف رجال عد كثيرين جدا دمرتهم زوجاتهم، زوجاتهم حملتهم على أكل المال الحرام، وكشفوا وسرحوا وعوقبوا وسجنوا. هذا معنى قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. تحمله على كسب المال الحرام. أما الصحابية الجليلة، الصحابية الجليلة كانت تقف مودعة زوجها قبل ذهابه إلى عمله، تقول له: يا فلان، اتق الله بنا، فنحن بك نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. من أراد أن يتحلى بأخلاق الصمد فليقلل من الأكل والشرب، وليترك فضول الكلام، الهزر. من كسر كلامه كسر خطأه. فكان صاحب هذا الأديب خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم، ولا يماري فيما عليه، وكان لا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليس عاديا. فالتخلق بأخلاق الصمد أن تقلل تعلقك بالدنيا، أن تقلل تعلقك بحوائج الدنيا. قال: دخلت امرأة إلى سوق من أرقى الأسواق في بعض المدن، يعني الأصناف فيه لا تعد ولا تحصى. قالت هذه المرأة: يا إلهي، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. يقول لك فلان فقير، الفقير ساكن ببيت، آكل، شارب، لابس. بس مقياس الفقر والغنى الكماليات والأشياء الثانوية. فالإنسان لما يقنع بالقليل يكون غنيا. وكنت أقول دائما: هناك فقر القدر وهناك فقر

فقر الكسل. فقر الكسل مذموم، لكن فقر القدر مقبول. وهناك غنى البطر وهناك غنى الكفاية، اسعى لغنى الكفاية لا لغنى البطر، واقبل فقر القدر وارفض فقر الكسل. الفقر الذي أسبابه الكسل ينبغي أن ترفضه، لأن علو الهمة من الإيمان. أما الفقر الذي أسبابه القدر ينبغي أن ترضى به، لأن هذه مشيئة الله. إن سعيت إلى المال لا تسعى إلى غنى الترف والبطر، اسعى إلى غنى الكفاية. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، ومن تخلق بأخلاق الصمد عليه أن يكثر من ذكر الصمد. من أحب السور إلى النبي سورة الإخلاص، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن. لاحظ برمضان الإنسان إذا ترك الطعام والشراب تصفو نفسه. قال: ومما نستفيد من اسم الصمد أن المؤمن يعرف جيدا أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم، فإذا كان الله وحده هو الذي يطعم توجه إليه وتوكل عليه ورغب فيما عنده وأيس مما في أيدي الناس. ومن عرف أن الله دائم لا يزول، من معاني الصمد، زهد في حطام الدنيا. كلكم يرى رأي العين. الإنسان لما بيغتني كل هذا المال لا يستطيع أن يأخذ منه شيئا إلى القبر، توقف القلب، قال لهم طبيب انتهى، عظم الله أجره، كتبوا النعوات، شيعوا هذا الميت، لم يعد يملك شيء، يملك شيئا من الدنيا. ولا أدق الأشياء ولا أخص الأشياء، ولا غرفته ولا أساسه ولا مقتنياته الشخصية. فإذا الإنسان علم أن الله حي لا يموت، وأن الله لا يزول، وأنه باق على الدوام، وأنه الباقي بعد فناء خلقه، هلا غير موضوع الحوائج، لا يتعلق بالفاني يتعلق بالباقي. يعني والله في بيوت جميلة جدا جدا جميلة، في أزواق رفيعة، يعني الإنسان يشتهي أن يسكنها، لكنها تدوم لا تدوم. لا بد من أن يخرج منها أفقيا مرة واحدة ولا يعود أبدا. والمشكلة وازن بين البيت وبين القبر، بون شاسع، هذا مصير كل حي. فإذا الإنسان أدرك أن الله صمد بمعنى أنه المقصود يقصده، وإذا أيقن أن الله هو الصمد بمعنى الباقي لا يتعلق بالفاني. طبعا هذه الأشياء مهمة جدا في الدرس. الآن التطبيق العملي نتيجة هذه التعريفات، في عندك باقي في عندك فاني، فمن تعلق بما سوى الله في عنده خبر مؤلم جدا، إما أن يفارقه، لا بد من الفراق. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت، أحبب من شئت فإنك مفارق. إن أحببت هذه الزوجة لا بد من وقت تفارقها أو تفارقك. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. الآن الأدب الثالث من أدب المؤمن مع هذا الاسم، ألا يقصد بحوائجه غير الله، وألا يعول إلا على الله. ألا يقصد إلا الله، وألا يضع الآمال إلا بالله. وهذا معنى الحديث الشريف: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.

0: الاستدلال الرابع قال أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم فيجعل نفسه مقصودا من قبل الناس في الخير، معينا لهم على حوائجه. إذا الإنسان فتح بابه واستقبل أصدقائه وإخوانه وأحبابه وأقرباؤه وجيرانه وحلل مشكلاتهم، أعان على حياتهم، وفق بينهم، زوج أعزبهم، أصلح فيما بينهم، فإذا كان مقصودا في حوائج الناس فقد تخلق بهذا الاسم. نعم، هذا الاستنباط الرابع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. أيها الإخوة، الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض يرى جانبا من عظمة الله عز وجل، وقد يرى أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى ظاهرة في الكون ظهورا بينا واضحا. فالله سبحانه وتعالى يحتاجه كل مخلوق، يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذن هو المقصود وهو باقي على الدوام، إذن تعلق بالباقي لا بالفاني. وكلما خففت من شهواتك ومتطلباتك ورغباتك اقتربت من خالقك، وكلما فتحت بابك للناس لتقضي حوائجهم تخلقت بهذا الاسم. أربع استنباطات أو أربع تطبيقات عملية لهذا الاسم الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج

وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه.

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان.

0: أنا العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الشاعر: وما المرء إلا قلبه ولسانه، إذا حصلت أخباره ومداخله، إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا، فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله.
1: ويقول واحد من المحبين العارفين الذاكرين: ومثل قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل كأنه قلب شرح بسكاكين التقيا، ثم ملح بملح الخشية، ثم جفف برياح العظمة، ثم أحيي بماء القربة، فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا.
0: والتقوى في قلب العبد المؤمن إنما هي ثمرة من ثمار ذكر القلب واللسان والمحبة لله تعالى والمعرفة به. وفي هذا يقول ابن حبان البستي:
2: الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى والعمل الصالح بإصلاح السريرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه، فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودة

0: أنفذه بأعضائه، وإن كان عدم وجوده موجودا كبحه عنها، لأنه بصفاء القلب تصفو الأعضاء.
1: والمرء لا يتم له صفاء القلب إلا بمداومة الذكر، لأن الذكر وحده هو الذي يحول بينه وبين نسيان تعاهد قلبه وحفظه من أسباب الفساد. ولأن القلب هو الملك والجوارح هم الجنود، وإذا صلح الملك صلحت الجنود.
2: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: من أقوال السلف الصالح في الإخلاص بلغنا أن الجنيد قال:
4: إن لله عبادا عاقلوا، فلما عاقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع.
3: وقال المروزي في معنى الإخلاص: الأمر كله يرجع إلى أصلين، فعل من الله تعالى بك، وفعل منك له سبحانه. فإن رضيت ما فعل وأخلصت فيما تعمل فزت في الدارين. فاعلم أن الإخلاص ضد الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك والعياذ بالله. والإخلاص أن يكون غرض العمل وقصده محض التقرب إلى الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم.
3: واعلم أن آفة الأعمال الرياء، وهو ضد الإخلاص، ومعناه ألا يكون غرض العمل محض التقرب إلى الله تعالى ومرضاته. وقد جاء في الخبر أن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسام: يا مرائي، يا مخادع، يا مشرك، يا كافر، لأنه أخرج عمله عن حد الإخلاص لوجه الله تعالى فتطرق إليه الشرك. وقد قال الله تعالى في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشركة.
2: ونسأل حجة الإسلام عن معنى الشرك الذي يفسد الأعمال فلا تكون خالصة لوجه الله تعالى، ويأتينا جوابه عبر مئات السنين.
3: اعلم أن كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. ولأن الإخلاص وضده يتواردان على القلب ويتنازعان عليه، قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن الشوائب.
2: ومرة أخرى نسأل شيخنا الغزالي: وما السبيل إلى معرفة الخالص من الأعمال مما شابته شائبة الرياء؟ ومرة أخرى يأتينا جوابه.
3: روي أن بعضهم قال: قضيت صلاة 30 سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الأول، لأني تأخرت يوما لعذر فصليت في الصف الثاني، فعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان مسرتي وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر. لذلك قل من يتنبه إلى ما في أعماله من شرك، ولا يتم هذا التنبيه إلا بتوفيق

0: توفيق من الله تعالى. ولذلك أيضا يحسن الناس الظن في كثير مما يعملون، بينما أن أعمالهم هذه فيها الكثير مما يفسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر والمحبة والمعرفة نلتقي بالمحبين العارفين الذاكرين.
1: وصف واحد من الذاكرين أهل المحبة والذكر فقال:
2: للمحبة رجال ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم مكانا، ولا في فكرهم مجالا، وما في أحدهم عضو ولا جارحة إلا وعليه شواهد المحبة لائحة. الألسن قد شغلها أنيس، فاذكروني أذكركم، والأسماع منصتة لكلام الحبيب المحبوب بألحان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والأبصار شاخصة إلى يوم الدين تنتظر أن تكون ممن قال تعالى فيها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأبدان قائمة بالوظيفة التي خلقها سبحانه من أجلها: إياك نعبد وإياك نستعين، والقلوب مجدودة إليه تعالى برباط يحبهم ويحبونه، والأرواح ترتاح لأذكار فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله العظيم.

0: لله قوم أخلصوا في حبه فكسوا وجوههم الوسيمة نورا، قاموا يناجون الحبيب بأدموع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا، عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا.
1: وإذا بدا ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم اللقاء كثيرا، فاضرع إلى مولاك فيه وناده يا واحدا في ملكه وقديرا، إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي كن أنت أهلا ساترا وغفورا، ما لي سواك وأنت غاية مقصدي، وإذا رضيت فنعمة وسرورا.
2: أتيت أطلب غفرانا تقرب.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج

0: يعلمون فاصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

يا إلهي، السماء سقف محفوظ، والأرض بساط ممدود، وأنت يا إلهي خالق الإنسان والأكوان ومبدع الألوان، عليك نتوكل وباسمك نفتتح هذا النهار المبارك في وطن طاهر مرابط. فحرك يا إلهي كل ساكن واشف كل مريض، واقض دين كل مدين، وانشر جناح الفرح والمرح في كل بيت من بيوت الأردن. اللهم هذا صباحك الطالع كالوعد، يرفه رخيا نديا، وها هي مخلوقاتك تدرج على الأرض بعد سبات وبيات، فهيئ لها سبل الرزق الميسور، وقسمه بعدلك المعهود على كل نفس مع مطلع كل شمس. وليدم خير هذا الوطن عميما، وحاميه كريما، فهو السند والأب والأخ والإنسان، وهو القائد والرائد، والعين الساهرة على راحته وسعادة شعبه. وحيثما طاف النظر بدت أفواج المواطنين تتوزع في شتى الربوع، تتكامل وتتكافل في لوحات شعبية حميدة.

ميمة لا أحد يتوانى أو يتقاعس ولا أحد يضعف أو يهون الكل هنا صوت يتعالى مطلقا نشيد الوطن وحاملا لواءه سباقا إلى الواجب اليومي بإخلاص وتفان وانتماء فيا رب فيا رب أنت الغني الكريم وأنت العزيز الحكيم اغفر لنا جميعا واجعلنا من المكرمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسولك الصادق الأمين الذي كان نور الهدى يشع من عينيه وجلال التقى يملأ برديه والإيمان والصبر حليفيه والعطف والرفق شعاريه والجهاد والإخلاص وسيلتيه والتوكل والأخذ بالأسباب دعامتيه صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا ما نطق مسلم بشهادتيه. اللهم صل على نبينا المصطفى خير السادة الكرام الذي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويصل الأرحام ويكرم الأيتام ويكثر الصيام والقيام ويدعو للسلام والوئام ويكره البغضاء والخصام. اللهم صل عليه حبيبك خير الأنام الذي كان ينجاب عن نور جبينه الظلام ويفتر ثغره عن الابتسام ويمثل لسانه در الكلام صلى الله عليه وسلم ما توالى النور والظلام على مدى الأيام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان طلق الوجه من غير ضحك، دائم الإطراق في غير عبوس، متواضع الجانب في غير ذلة، برا كريما مع الكفاف والقلة. وصل يا ربنا على هذا النبي الذي كان الجوع والصيام والقيام أحب إليه من الشبع والراحة، وكان التقشف والتزهد أحب إليه من الترف والرفاهية. اللهم صل على عبدك محمد الذي كان على جلالة قدره وعظيم شأنه يخفض جناحه للكبير والصغير. ويا رب صل على هذا النبي الذي بعثته لهداية البشر وجازه عنا خير الجزاء على ما هدانا إليه من مكارم الأخلاق وجميل الخصال والأثر.

اللهم أدم أتم وأعم صلواتك وأزكى وأنمى تسليماتك على حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله الذي كان أكثر الخلق برا ونفعا وأكرمهم سجية وطبعا وأكثرهم لله طاعة وسمعا وأشدهم في خشية الله روعا صلى الله عليه وسلم ما اشتاقت إليه القلوب.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتقدمة.

0: متنوعة وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402

0: 88-99 معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إيفي بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إيفي الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 80 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله ذات كاملة، كل شيء في الكون ينطق أو يكاد ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله، والله عز وجل يصف نفسه فيقول: ولله الأسماء الحسنى. أول حقيقة، لا يمكن لإنسان وليكن قوياً أن نقول عنه اسمه قوي، لأن قوته ليست ذاتية، هي قوة محدثة لم تكن منه. هناك إله قواه، وفي أي لحظة يسلبه هذه القوة فنقول فلان يتصف بالقوة، ما سوى الله يتصف بالقوة، بالكرم، بالحلم. أما أن تقول اسمه الحليم، هذا لله وحده، لأن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل.

وكان الله سميعاً بصيراً وكان الله على كل شيء مقتدراً أسماؤه أزلية أبدية. أما صفات الإنسان صفات محدثة طارئة، وبيد الله. واحد الله عز وجل منحه قوة، قال أنا قوي، في أي لحظة لو تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ فقد ذاكرته أو فقد عقله يودع في مستشفى المجانين. ما في قوي إلا الله عز وجل. قوة الإنسان مستمدة من قوة الله، لذلك نقول فلان يتصف بالقوة، يتصف بالكرم، لكن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم، من أسمائه القوي، من أسمائه الحليم. هي أول حقيقة. أيها الإخوة، النفس البشرية جبلت على حب الكمال، ولا تحب إلا الكامل. من خصائص النفس البشرية أنها جبلت على حب الكمال والجمال والنوال، تحب الكامل لو لم يكن لك علاقة به. سمعت عن إنسان صاحب مروءة، صاحب كرم، تبقى أياماً وأنت تتحدث عنه دون أن تشعر، مع أن كرمه لم يصل إليك. أنت في الأصل مجبول على حب الكمال وعلى حب النوال، يعني أصابك خيره، أعطاك مالاً، أعطاك مكانة، أعطاك وظيفة، زوجك ابنته، تحب من أدى إليك معروفاً. والإنسان مفطور على حب الجمال، وأصل الكمال والجمال والنوال عند الله. لذلك أيها الإخوة، حقيقة أراها من أخطر الحقائق، أي إنسان لمجرد أن يتعلق بجهة أرضية يكون قد احتقر نفسه. أنت مخلوق لله، أنت مخلوق لمعرفة الله، فحينما تتجه إلى إنسان كائناً من كان، طبعاً عدا النبي، لأن محبة النبي في الأصل محبة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لذلك أنت حينما تتجه إلى مخلوق وقعت في خطأ كبير، لأنك مخلوق لله عز وجل. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. إذا كان الله معك فمن عليك؟

إذا كان الله عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء. والله جل جلاله أحب إليك من كل شيء. لذلك ورد في بعض الآثار: يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إليه. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ يا رب، قلت لسيدنا موسى: اذهبا إلى فرعون، فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. هذا الطاغية المجرم الذي ادعى الألوهية، تقول يا رب لنبيك الكريم موسى عليه الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً ليناً، قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. فقال بعض العارفين يناجي رب العالمين: إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى. أن تحب الله شيء أساسي في الدين، أن تحب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. فأي إنسان لا يطيع الله عز وجل يجب أن يعلم علم اليقين أن هناك نقصاً في معرفته حملته على هذه المعصية. فلذلك الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. يعني الحسنى مؤنث الأحسن، الأحسن هذا الموقف الأحسن، وهذه الصفة الحسنى. فالحسنى مؤنث أحسن، والأحسن اسم تفضيل. لغتنا العربية فيها مشتقات، فيها فعل ماضي، فعل مضارع، أحسن فعل ماضي، يحسن فعل مضارع، أحسن فعل أمر، محسن اسم فاعل، محسنون جمع،

في اسم فاعل، محسن إليه اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل، اسم تفضيل. الحسنى اسم تفضيل. أسماء الله حسنى، يعني بأعلى درجة، كمال مطلق. لو أن قاضياً حكم ألف حكم في حياته القضائية، وفي هناك أربعة أحكام ليست عادلة، هو عند الناس عادل، لأن الأحكام على بني البشر في الأعم لا، ولكن الإله مطلق. فلو أن عصفوراً في كونه من آدم إلى يوم القيامة ظلم، هذا يتناقض مع اسم الله العدل، العدل المطلق. الله عز وجل أسماؤه حسنى وصفاته فضلى. لذلك أيها الإخوة، لا بد من التنويه إلى أن الإسلام يمكن أن يكون كالمثلث، مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأعلى العقيدة، وأخطر شيء في الإسلام العقيدة، فإن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل، وما من شيء تعتقده إلا وله انعكاس على سلوكك. فلذلك إن اعتقدت خطأً فهناك سلوك خطأ، ولو أن الاعتقاد لا علاقة له بالسلوك نقول لك اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل عقيدة لها منعكس في السلوك، فمن صحت عقيدته صح عمله، ومن صح عمله سلم وسعد في الدنيا والآخرة. أخطر شيء العقيدة. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقضائه وقدره، أي أركان الإيمان. أن تؤمن بالله موجوداً واحداً كاملاً، أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فالعقيدة إيمان بالله، بالملائكة، بالكتاب، بالأنبياء، بالقضاء والقدر، باليوم الآخر. أهم شيء في العقيدة الإيمان بالله، وأهم شيء في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. هذا أهم باب في الدين، أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، إن عرفتني عرفت كل شيء. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني للتقريب. شاب طالب علم وجد فتاة دينة صالحة من أسرة صالحة مناسبة جداً له، له دخل معقول، لكن يحتاج إلى بيت، والبيت مشكلة كبيرة، وعدم وجود البيت قد يحول بينه وبين الزواج منها. بلغوا أن هناك محسن كبير عنده بيت مناسب جداً، خصصه لطالب علم وهو طالب علم. لما جاءته هذه المعلومة ماذا فعل؟ طلب عنوانه. لما جاءته هذه المعلومة التي تحل بها مشكلته الأساسية توجه إليه للتقريب. لما علم هذا الشاب أن هذا المحسن عنده بيت مناسب ويريد أن يقدمه هدية لطالب علم وهو طالب علم من أجل الزواج من فتاة مؤمنة، عندئذ يتجه هذا الطالب

إلى هذا المحسن، لماذا اتجه إليه؟ لأنه عرفه أنه محسن وعنده بيت، وقد خصصه لهذا الطالب. أنت حينما تعرف الله تتجه إليه، حينما تعرف أنه هو الفعال، فعال لما يريد، لا تتجه لغيره، لا تتذلل أمام غيره، لا تتضعضع أمام غيره، لا تنبطح أمام غيره، لا تنافق لغيره، لا تستخذي لغيره. الإيمان بالله يعطيك العزة، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لأن هذا الطالب عرف أن هذا المحسن عنده بيت لطالب علم بحث عنه، فأنت إذا عرفت الله توجهت إليه، إن عرفت رحمته توجهت إليه، إن عرفت قدرته اعتززت به، إن عرفت عدله خفت أن تقتل نملة، إن عرفت غناه تغتني به، تترفع عن أموال الناس، إن عرفت لطفه تحبه. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن فضل الله عز وجل، الله عز وجل أكرمني بشرح أسماء الله الحسنى في مجموعتين، مجموعة قديمة كانت صوتاً، ومجموعة جديدة هي بالضبط 200 حلقة، كل اسم له حلقتان، في مقدمتان و99 اسم ضرب 2، المجموع 200، هذه مبذولة أينما أردت تجدها أمامك، في الموقع، في الإنترنت، في أي مكان. أنا أتمنى أن تجهد أن تستمع لكل هذه الأشرطة. إن عرفت الله عرفت كل شيء. في مجموعة قديمة صوت، في مجموعة حديثة صوت وصورة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أنا أشهد الله أنني سمعت مئات القصص عن أناس ليس لهم أي صلة بالدين، استمعوا لهذه الأشرطة فمشوا بطريق رائع إلى الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا المعنى الأول. فمعناها أول مثلث، أول قسم بالمثلث العقيدة. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. أركان الإيمان، أهم أركان الإيمان أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأهم ما في الإيمان بالله أن تعرفه. وكيف تعرفه؟ تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الكبرى. القسم الثاني قسم العبادات، هناك صلاة وصوم وحج وزكاة، وهناك نطق بالشهادة. والقسم الثالث المعاملات، الديون والحوالات والكفالات، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، الشرع. والقسم الرابع هو الآداب. أيها الإخوة، المعنى الأول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. يعني إذا عرفت الله توجهت إليه، وإن توجهت إليه وأذاقك طعم القرب تطيعه، تعرفه تطيعه.

تسعد بقربه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، المعنى الثاني: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل كامل، كمال مطلق. ما الذي يقربك إليه؟ هو رحيم، فإذا اشتققت منه الرحمة ورحمت عباده يحبك، أي تقرب إليه بكمال مشتق من كماله. هو عدل، إن أنصفت في أحكامك يحبك الله، تتصل به. هو لطيف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. هو لطيف، يحبك أن تكون لطيفاً. هو حليم، يحبك أن تكون حليماً. هو قوي، يحبك أن تكون قوياً في طاعة الله. خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه. هو محسن، يحبك أن تكون محسناً. أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذاً هذه الآية الكريمة الرائعة بيّنت الطريق إلى الله. أحد أقصر الطرق إلى الله أن تشتق منه كمالاً، تتقرب به إليه. أقوى دليل: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل عدل، بعدلك بين أولادك تتقرب إلى الله، بعدلك بين بناتك تتقرب إلى الله، بأداء الحقوق كاملة تتقرب إلى الله، بعدم حرمان البنات من أموالك تتقرب إلى الله، بإنصافك بين موظفيك تتقرب إلى الله، بإنصافك مع أصدقائك تتقرب إلى الله. كلام دقيق. من أشد الوسائل فعالية في الوصول إلى الله أن تتقرب إليه بكمال مشتق من كماله. الله عز وجل غني، فحينما يراك مستغنياً عن الناس، عزيز النفس، لا تبذل ماء وجهك لبني البشر، يغنيك الله عز وجل. الله عز وجل يحب المتوكلين، فإذا توكلت عليه قربك منه. الله عز وجل صبور، هو يصبر على عباده، فإذا صبرت على أولادك أو على من حولك أو على من هم دونك يحبك الله عز وجل. أول حقيقة: من أجل أن تتجه إليه ينبغي أن تعرفه، من أجل أن ترى أن معرفته شيء ثمين جداً لا يقدر بثمن ينبغي أن تعرفه. لو في ورقة على طاولتك طويلة بيضاء، فأنت ظننت ورقة عادية، كتبت عليها بعض العمليات الحسابية، ثم مزقتها ووضعتها في سلة المهملات، ثم اكتشفت أنها شيك بمئة مليون، وحينما مزقته ضاعت عليك هذه الغنيمة، بماذا تشعر؟ يعني الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، إن عرفته قدمت له كل حياتك وكل مالك وكل وقتك وكل خبرتك. إن عرفته لم تجد شيئاً في الدنيا أعظم من أن تتصل به. المشكلة أن تعرفه، وطريق معرفته أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. إن عرفت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى توجهت إليه واستغنيت.

زهيت به عن الخلق. من عرف الله زهد فيما سواه، من عرف الله ما تعلق بإنسان بل يتعلق بالواحد الديان، من عرف الله لا يعبأ بالخلق، لطيف مؤدب لكن لا يعبأ بهم. يعني صحابي رأته يحبها وتحبه، لكنها طالبته بما لا يستطيع، فلما ألحت عليه قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الذي عرف الله لو وضعت له الملايين المملينة على أن يعصيه مستحيل. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني سيدنا الصديق يطالبه سيدنا خالد بمدد 50,000 مقاتل، أرسل له واحد لكنه يعرف الله، قعقاع بن عامر. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا واحد. قال له: واحد معه كتاب. يا خالد والذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يوزن. نحن 1,500,000,000، مليار وخمسمئة مليون ربع سكان الأرض، أفقر الشعوب، نحن لا نملك شيء، ليس لنا أن نصل إلى حقنا، لا وزن لنا، للطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل، لأننا ما عرفنا الله. عرفنا أركان الإسلام، في جوامع، في صلوات، لكن ما في استقامة، ما في إنسان وقاف عند حدود الله. المؤمن يركل الملايين بقدمه إن كان فيها شبهة. يعني في قصص لا تعد ولا تحصى عن تقصير الناس، لا تكفي الصلاة وحدها. حينما تغش المسلمين تلغي كل عباداتك، هل تعلم ذلك؟ حينما تأخذ ما ليس لك تلغي كل عباداتك. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. حينما تأخذ ما ليس لك، حينما تحرم بناتك من الإرث، إن الرجل ليعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. بيصلوا الناس، لكن هذا المال للذكور، لأنه حينما ينفذ أمر الله في أحكام الميراث ويعطي البنات هذا المال يصل إلى الأصهار، جريمة تجب له النار بنص الحديث الشريف. كل صلاته بعمره ذهبت أدراج الرياح، صلاته وصيامه وحجه. والله معظم الناس هكذا يحرمون البنات، والبنت يمكن أغلى شيء على أبوها، البنت غالية كثير، بس لا أحد يعرف قيمة هذا الشرع العظيم. حينما تغش المسلمين أنت لا تعرف الله أبدا، حينما تأخذ ما ليس لك أنت لا تعرف الله، حينما تظلم زوجتك أنت لا تعرف الله. ممكن تأخذ شهادة عليا وتكون طليق اللسان ومتكلم معك أدلة وبراهين، أما حينما تنتهك حرمات الله أنت لا تعرفه، حينما تأخذ ما ليس لك أنت لا تعرفه. السيدة عائشة قالت مرة: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يقول لك واحد ينصحني تعطيه البضاعة الكاسبة، أي أجمل شيء،
أنت خنت.

الأمانة. يعني القصص التي أعرفها عن أخطاء المسلمين في بيعهم وشرائهم، في غشهم لبعض المواد، والله لا تعد ولا تحصى. والله هناك من يضع في المواد الغذائية مواد مسرطنة،

لا تأكلها العصافير، أما هي مادة مسرطنة ومادة جهازية تدخل في داخل الفاكهة من أجل أن يزداد ربحك، تؤذي المسلمين. المعلبات مسموح بمادة اسمها بنزوات الصوديوم 3%، بيحطوا 10% ضمان لسلامة الغذاء، بس مادة مسرطنة. هذا الذي يؤذي المسلمين لا يعرف الله أبداً. أقول لكم مرة ثانية، ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. أن تعرف الله، أن تعرف الله يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة. أن قاضي العدل يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. علامة معرفتك بالله الاستقامة على أمره، وهذا الدين العظيم لن تقطف منه شيئاً إلا إذا استقمت على أمر الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أول معنى، إن عرفته أقبلت عليه، إن عرفت رحمته، عدله، غناه، قدرته، لطفه، قوته، بطشه أحياناً، إن عرفت أسماءه الحسنى أقبلت عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يعني اتجهوا إليه، اطلبوا منه بها، أي بعد معرفتكم به. المعنى الثاني، إنكم إن أردتم التقرب إليه تقربوا إليه بكمال مشتق من كماله. الله رحيم، ارحم، ارحم هذا الإنسان، ارحم هذه الدابة، ارحم هذا الموظف الذي عندك. قال لي مرة واحد، قال لي عندي شاب فهيم كثير وفلهوي، لكن طلب مني ساعة يغادر المحل قبل ساعة حتى يلتحق بمدرسة داخلية يأخذ كفاءة. قال لي ما وافقت له، هذا إذا تعلم بخسره، خليه هيك. هذا واضع لابنه مليون ليرة دروس خاصة ليصير طبيب، هذا اليتيم خليه جاهل. أنا والله بحسب ما أفهم ألغى كل عباداته، ألغى كل عباداته. يا أخوان، بالدين ما في مزح إطلاقاً، بالدين الله كبير وكل عباده. إياك ثم إياك ثم إياك أن تظلم نملة. نملة دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن عرفت الله ترتعد مفاصلك. لو ظلمت إنساناً، لو اغتبت إنساناً، لو أعطيت إنسان شيئاً لا يستحقه، إما أقل أو أكثر. أيها الإخوة، إن عرفت الله عرفت كل شيء، إن عرفت الله أطعته، إن عرفت الله استقمت على أمره، إن عرفت الله أعطيت كل ذي حق حقه، إن عرفت الله كنت عادلاً، إن عرفت الله كنت رحيماً، إن عرفت الله كنت لطيفاً، كنت منصفاً، كنت محسناً. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآن مع التطاول على الدين صار في تطاول كثير، الله مو عادل. هذا الطفل لماذا يولد أعمى؟ أنت إله، هل تعلم حكمة الله من هذا؟ الله خلق البشر لحياة أبدية، وقد يكون هذا الطفل بأعلى مقام بالجنة. أنت إله تحاسب الله عز وجل، أنت عبد. صار في تطاول. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لماذا الحروب؟ لماذا الاجتياح؟ لماذا الفيضانات؟ لماذا البراهين؟ عدل الله عز وجل لا يمكن لعقلك القاصر أن يثبته إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه.
لكن الله أخبرك قال ولا تظلمون فتيلا.

لا فتيل ولا قطمير ولا نقير ولا حبة من خردل، لا ظلم اليوم، ما كان الله ليظلمهم. كل هذه الآيات أنت لا تصدقها، لكن عقلك القاصر لا يستطيع أن يكشف حكمة الله. يقول لك دول غنية قوية كافرة تتمتع بكل شيء، ودول فقيرة مظلومة، اجتياحات، هي الحياة كلها فترة محدودة وفي أبد. فإذا واحد خسر هذه الدنيا وربح الأبد، ما الذي حصل؟ أيها الإخوة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كل إنسان ينكر رحمة الله، ينكر عدله، ينكر حكمته. الأيام في كلمات هي الكفر بعينه دون أن تشعر. يقول لك واحد الله يعطي الحلاوة للي ما له دراس. شو الحكي هذا؟ أنت بهذا تنفي حكمة الله. أنت حينما تعظم الله، تعظم أفعاله، تحسن الظن به، تعتقد بكماله، بحكمته، تعتقد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، تعتقد أنه يوم القيامة حينما يكشف لعباده عن حكمه من وراء أفعاله تذوب نفسك محبة له. أنت قاصر. يعني أقول هذا الكلام وقد قلته كثيراً. أنا ماشي في الطريق، واحد خرج من محل تجاري قال لي أنت تخطبت؟ نعم. قال لي هذا الإنسان جاء إلى محله التجاري في سوق مدحت باشا وسمع إطلاق رصاص، مد رأسه فجاءت رصاصة استقرت في عموده الفقري فشل فورا. قال لي شو ذنبه؟ يعني إذا واحد فتح محله التجاري يكون مجرم؟ قلت له لا. كأنه يعترض على الله عز وجل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أنا قلت لا أعلم، أنا أعلم أن الله عادل ورحيم. والله بعد 20 يوم أحد إخواننا الكرام حدثني قصة عرضية، قال لي فوقنا في جار مغتصب بيت لأولاد إخوته الأيتام، والاغتصاب مضى عليه 8 سنوات، هم يلحون في طلب البيت، بيتهم هو متمسك به لا يعطيهم إياه. فلما يئسوا احتكموا إلى أحد علماء دمشق، الشيخ حسين الخطاب رحمه الله، كان شيخ قراء الشام، فاستدعاه وحاول يقنعه يعطي أولاد أخوه البيت، فكان وقح، قال له لن أعطيهم البيت هذا الحال. قال له الشيخ حسين يا ابني هذا عمكم لا تشتكوا عليه للقضاء، اشكوه إلى الله. هالكلام الساعة 9 مساء، هو نفسه الساعة 9 صباحا سمع إطلاق رصاص مدرسه، جاءت رصاصة شل فورا. أنا ما كنت أعلم ما القصة. قال لي واحد جاء لمحله التجاري يفتح محله التجاري وما عمل شيء، سمع إطلاق رصاص مدرسه انشل. أحرجني والله. أنا لا أعلم، أنا عبد فقير. أما لما الله عز وجل ساق الأخ الكريم اللي هو له محل بمدحت باشا ولا يعلم من الذي اعترض قبل 20 يوم، قال لي إن جار ساكن فوقنا واغتصب محل بيت لأولاد إخوته، أولاد أخوه الأيتام، ورفض أن يعطيهم حقهم. قال لي أخ كريم من يومين، قال لي واحد على وشك أن يعطي أولاد إخوته حقهم، يجي المحامي يقول لهم طولوا بالكم، يقول له بعدين بعدين بعدين، لكن يبدو بعد سنة خبر المحامي فجأة، قال له مشي معاملة. قال له شو صار؟ قال له سمعت درس اليوم بالقدس القصة هي نفسها. فبادر مباشرة إلى إعطاء البيت لأولاد إخوته. أخواننا الكرام، الله عز وجل عادل وكبير، اعرفوه، استقيموا على أمره، تسعدوا بقربه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم

0: عام الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء.

على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه، لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ. أطقم الحمامات،

0: المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون

0: وقيم أصيلة وآفاق عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب ناتو رافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
1: حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله لقاء فيه رضاه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47

0: 241 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
2: عليكم
0: الله.
2: السلام.
1: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول
1: بالنسبة للتشهد الأوسط.
0: نعم.
1: نذكر الصلاة الإبراهيمية ولا نكتفي نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ السؤال الثاني بالنسبة إذا صلى الواحد قضاء صلاة الفجر، فيها قنوط القضاء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا، جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. سبعة وأربعين. سبعة وأربعين.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: عليكم السلام.
3: سيد الشيخ، سؤال إذا في مجال.
0: تفضل.
3: هسا واحد مثلا راح عند قاضي وكتب كتاب شيخ مع اثنين شهود وما توفقت بالمحكمة، مثلا بكون العقد شرعي ولا غير شرعي؟
2: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ ويعطيك الصحة.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: جزاك عن موضوع حضانة الأطفال.
0: نعم.
4: ما الأم بتسافر البنت بإذن سفر ما بترجع فيها وتطلع فيها قرارات.
0: ترفع صوتك لو سمحت.
4: تطلع فيها قرارات حبس بحقها وبحق الكفيل اللي تركته.
0: عفوا، أعد السؤال.
4: أنا طليقتي أخذت بنتي بإذن سفر. ألو.
0: نعم.
4: أخذت طفل عمره 7 سنين، بنت.
0: نعم.
4: لدولة قطر.
0: نعم.
4: البنت أخذتها 4 شهور، بعد ال4 شهور ما جابت البنت.
0: نعم.
4: وحطوا كفيل هون بالمحكمة الشرعية عليها بأنه يلتزم بعودة البنت، برضو ما رجعت البنت. ونزل. نعم. بحقهم طلبات حبس.
0: نعم.
4: بحق الكفيل وبحق الأم.
0: نعم.
4: لكن ما في شيء بخليني أقدر أجيب بنتي، يعني ما في قانون يخليني أقدر أجيب بنتي. هل هذا يجوز شرعا إنه الأم تأخذ البنت تقيم فيها في دولة أجنبية هي ولحالها بدون حتى محرم معها؟
0: طيب، هو الموضوع قضائي، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور
4: إذا سمحت. ممنون إليك وشكرا.
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: أسأل الشيخ سؤال.
0: تفضل سؤالك.
5: إيه، أنا ما صليت سنة، بدي أسأل لازم أقضي السنة هاي ولا كيف؟
0: سنة؟
5: وكيف الطريقة إذا فيها قضاء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. مجددا فضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء، أهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم.
0: في الجلوس الأوسط الأخ المستفتي أو الأول، نكتفي بالتشهد أم نزيد الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأردن من كيد الكائدين. آمين. ومكر الماكرين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يشل كل يد تمتد للأردن بشر أو سوء. أما بالنسبة لأسئلة الإخوة الذين تفضلوا بأسئلتهم، ففي السؤال الأول التشهد الأول يسن فيه التحيات المعروفة، تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التحيات. لكن الصلاة الإبراهيمية بصيغتها التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيغة المعروفة كما في الصحاح، هي هي واجبة أو ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. في التشهد الأول يسن عند الشافعية أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحيات ولو بأقل

0: يعني الصيغ اختصارا، يعني مجرد ما كملت التحيات
1: أشهد
0: لو
1: أن لا
0: قلت
1: إله إلا الله وأشهد أن محمد
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يعني صيغة مختصرة يسن أن يكون فيها في التشهد الأول صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشترط أن تكون بصيغة الصلاة الإبراهيمية.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: حكم القنوت في الفجر فضيلة الدكتور، ومن صلى الفجر قضاء هل يقنط؟
0: نعم، أولا يعني من فاته الفجر فعليه أن يقضيه.
1: نعم.
0: وقضاء الفجر هو صلاة جهرية، فإذا قضاها يقضيها أيضا يعني جهرا، ويقضيها بصيغتها التي تصلى فيها في وقتها حاضرا، بمعنى أنه كما أنه يقنط في صلاة الفجر، والقنوت في صلاة الفجر سنة عند السادة الشافعية وعند كثير من العلماء، كما ورد في كثير من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك الذي ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقنط في الفجر حتى توفاه الله، فقنوت الفجر كان دائما يقنط في صلاة الفجر. ونتمنى كل مساجدنا، كوننا يعني مذهبنا الشافعي ونحن في الأردن، حتى دائرة الإفتاء تفتي على رأي السادة الشافعية، إلا إذا كان في رأي السادة الشافعية حرج على المستفتي فننتقل إلى مذهب آخر ترخصا من باب الترخص لهذا المستفتي. نعم. نتمنى كل مساجدنا أن تمتلئ بقنوت صلاة الفجر، لأنه دعاء، ونحن أصلا في نوازل تحل على المسلمين، فلا بد أن ندعو، والدعاء هو لمن
1: يسن الدعاء في النوازل.
0: نعم، هو سنة أصلا في النوازل عدا صلاة الفجر، فكيف وهو في صلاة الفجر سنة؟ المهم يعني جوهر السؤال، نعم عليه أن يقنت كسنة.
1: أشرت إلى موضوع. نعم. أيضا الجهر، حكم الجهر والإصرار في الصلاة.
0: نعم، يعني يجهر الصلاة الجهرية إذا قضاها يقضيها جهرا، والسرية يقضيها سرا.
1: حكم الجهر
0: والسنة أيضا هو هيئة، يعتبر هيئة من هيئات الصلاة.
1: جزاكم الله خير.
0: الإصرار والجهر. نعم،
1: جزاكم الله خير،
0: أكرمكم الله.
1: العقود الصحيحة يعني فضيلة الدكتور والسليمة توثق في المحاكم الشرعية. هو يسأل يقول عقد لم يوثق في المحكمة الشرعية، عقد زواج.
0: نعم، هو بداية لا بد من مراعاة القوانين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ونحن من فضل الله عز وجل ومما من الله عز وجل علينا به في بلدنا الأردن، أننا يوجد بيننا في القضاء الشرعي وفي المحاكم الشرعية قانون الأحوال الشخصية.
1: نعم.
0: وهو قانون مستمد من نصوص شرعية ومن آراء فقهية عند السادة الحنفية وعند يعني بقية الفقهاء، فهو قانون شرعي يعتبر قانون الأحوال الشخصية. من القضايا المتعلقة في مسائل عقد الزواج أن عقد الزواج لا بد من أن يوثق في المحكمة الشرعية. الآن من الناحية القانونية هو مؤاخذ إذا لم يوثق عقد الزواج، طب من الناحية الشرعية هل هو مؤاخذ؟ نعم مؤاخذ، لأنه خالف قانونا فيه مصلحة المجتمع. الآن لو كل واحد بده يعقد بدون توثيق في المحكمة، هذا رح يترتب عليه مفاسد، لذلك وجدت هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من توثيق العقد، ويعني يؤاخذ الشخص الذي عقد إن لم يوثقه، ويؤاخذ يعني بمعنى العقاد يؤاخذ، وأيضا العاقدين يؤاخذوا على قضية عدم توثيق العقد. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية الشرعية بمعنى أنهم يأثموا. لكن هل العقد أصبح شرعي؟ نعم أصبح شرعي إذا توافرت فيه أركانه وشروطه، بمعنى يعني العاقدين موجودين، الإجاب، القبول، الشهود. نعم، الشهود والولي وقضية الإشهار إذا توافرت هو عقد شرعي، بمعنى ليس زنا. لكن هل يأثموا؟ نعم يأثموا بمخالفتهم لقانون فيه المصلحة. نعم،
1: جزاكم الله خير. يتحدث عن طفلة في كفالة والدتها أو في حضانة والدتها، وسافرت بها وفي كفيل طبعا، ولم تعد إلى البلاد. يعني هو سؤال ربما للقضاء
0: سؤال
1: والمحاكم
0: بكل
1: الشرعية.
0: صراحة، لابد من حضور الطرفين.
1: نعم.

0: حتى نعرف حتى من الناحية الشرعية هل هي آثمة ولا مش آثمة. لكن إجمالا نحن نقول نعم خروج المرأة بغير إذن زوجها ما دام عقد الزواج بينهما قائما تأثم به وتعتبر ناشز إذا خرجت بغير إذنه ويعني ليست مضطرة لهذا الخروج.
1: يتحدث عن طريقته. نعم دكتور.
0: فالآن حتى نعطي فتوى في هذا الموضوع مسألتين، المسألة الأولى لابد من حضور الطرفين، والمسألة الثانية غالب هذه القضية التي سأل عنها هي يعني من تخصص المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قضاء الصلوات الفائتة كيفية القضاء لمدة عام تقريبا دكتور؟
0: نعم حقيقة يعني قضية فوات الصلاة أولا يأثم عليها الإنسان إذا فاتته الصلوات قاصدا وعامدا وتعمد ترك صلوات كثيرة يأثم، الآن تحتاج إلى توبة. فإذا تاب الإنسان ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وعلم أهمية الصلاة في حياته وركنيتها وفرضيتها في الشريعة الإسلامية، الآن لابد له أن يقضي هذه الصلوات، الآن يقضيها بترتيب يستطيعه، بمعنى إن كان يستطيع أن يقضي مع كل فرض في اليوم فرض فعليه بذلك، إن كان لا يستطيع في ذلك بحكم يعني وظيفته وعمله وواجباته اليومية لا يستطيع مثلا أقل من ذلك، بمعنى أن عليه القضاء، هذا ترتيب القضاء يعود إليه. الأفضل طبعا أن يقضي مع كل صلاة إن استطاع فرضا، بذلك يعني خلال سنة بيكون قضى هذه
1: ما فاته من صلوات.
0: وموضوع القضاء يعني ذكره أهل الفقه ويستند في ذلك إلى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد أنه فاتته صلاة العصر يوم الخندق فقضاها عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
2: سيدي الشيخ، شو حكم وضع الستيرة أثناء الصلاة، حاجز مشان لما تصلي؟
1: سترة المصلي.
2: سترة المصلي. في بعض الشيوخ يقول لك هاي بدعة لا يجوز، وفي بعضهم أنه يقول لك يجوز.
1: نسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك، جزاك الله كل خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أسأل التقاعد، مثلا والدي توفى زمان وعنده تقاعد، هل هذا من حقي لحالي ولا لازم أقسم على إخوتي؟ أنا أرملة، الأرملة بتأخذ تقاعد أبوها.
1: تقاعد.
3: هل هو من أنا من نصيبي أنا ولا يتوزع على إخوتي كلهم؟
1: نعم. تسمع الإجابة.
3: كمان تقاعد الزوج إذا مات هل هو من حق الزوجة؟
1: إخوانك كبار متزوجين؟
3: كلهم متزوجين، ما في حدا منهم هذا، معهم عيال وكل شيء.
1: نعم. والسؤال الثاني تقاعد الزوج؟
3: تقاعد الزوج من حق الزوجة ولا كمان تقسم على
1: في عندها أبناء أطفال صغار؟
3: لا ما في.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لا يرضى عليكم يا.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسلمك وإياكم.
4: يا أنا الحمد لله الله معطيني يعني بروح برقي بنات صاحباتي، وهاي امبارح رحت أرقي بنت صاحبتي، ابنها بيحكي لها هذا غلط لأنه لم الرسول لما قال الذين لا يرقون ولا يسترقون اللي يدخلون الجنة، هذا الرقي لا ما بصير. فأنا شو بدي أستفسر يعني إيش اللي تتعارض إن الراقين اللي يركون ولا يسترقون يدخلون الجنة يا حبيبي؟ إن شاء الله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد وسبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين هاتف البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك بالعافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: بدي أسأل سؤال لو سمحتوا. بالله يا سيدي
1: تفضل سؤالك.
5: إذا كان إلي مبلغ على واحد مثلا دينه 100-500 حوالي 800 دينار وجيت أعطيته زكاة 300 دينار من أمالي وقلت له ما شرطت عليه، إذا بتقدر السد من اللي أعطيك إياه، ما شرط، إذا ما أعطنيش عادي، ولكن قلت لها أعطيتك 300 دينار من زكاتي، إذا بتقدر تسد من المال اللي عليك

0: اعطيني، هل يجوز ان اخبره في ذلك؟
1: اعطاك ولا ما اعطاك؟
0: لا قبل ما عملت شيء بعدني،
1: لسه.
0: انا حبيت استشيركم.
1: جزاك الله خير، مشكور يعني على حرصك.
0: الله حياك الله يا سيد، حبيت ان شاء الله اسمع منكم الجواب.
1: ابشر، تسمع الاجابه
0: الله
1: ان شاء
0: يجزيكم
1: الله.
0: الخير، الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال اخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: والله لو سمحت اسال الشيخ، لو سمحت.
1: تفضلي سؤالك.
2: بيجي على الراديو كفاله يتيم، بيجي سقيا ماء، بيجي يعني حاجات، دي حاجات يعني مفيده وعايزين احنا نشارك فيها، هل هي صحيحه كلها يعني؟ عشان الفلوس لما تروح الشيك هدر يعني.
1: نعم، تسمعي توجيه ان شاء الله من فضيله الدكتور.
2: وبالنسبه لمساجد اللي تبنى في المملكه هنا يعني، احنا انا وانا كبير ما بعرف يعني كيف اتواصل بالموضوع هذا، المواضيع هاي لو يعني برضو زي ما كان كفاله يتيم تبلغوا عنها على في الراديو، بلغوا عن مساجد تبنى مثلا او شيء زي هيك يعني، عشان الواحد يقدر هو قاعد بالبيت يتواصل، مش كل واحد بيقدر يروح يدور ويعمل. انا مره كبيره يعني وما بقدر اطلع
1: الله
2: برا.
1: يعطيك الصحه والعافيه، وتسمعي توجيه ان شاء الله من
2: ان شاء
1: الدكتور. نسال
2: الله.
1: الله
2: شكرا.
1: ان يعينك وان يتقبل منك. مجددا فضيله الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: يسأل الأخ المستفتي عن سترة المصلي.
3: نعم، السترة سنة وليست واجبة. الآن إحنا ما بين من يعني ينكرها نهائيا نقول له هي سنة، وما بين من يقول بوجوبها هو رأي عند بعض الفقهاء، لكن قد يترتب عليه عسر في مساجدنا هذه الأيام، فهي سنة. ومذهب الإمام الشافعي أنها سنة وليست بواجبة، وهذا ما عليه فتوى دائرة الإفتاء العام الأردنية لحديث أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا دليل على سنيتها، هذا دليل على سنيتها. والأمر هنا فليصلي إلى سترة هو أمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
1: طب كم المسافة تقريبا دكتور؟
3: هو يسن أن يدنو منها. الآن الدنو بمقدار 3 أذرع تقريبا، يعني يعني عند مكان سجوده.
1: نعم،
3: عند مكان سجوده. وإذا وضع السترة طبعا يحرم على أي شخص أن يمر بين المصلي وسترته إذا كان عالما بأنه يصلي وعالما بمكان هذه السترة.
1: طب يؤثر على صحة الصلاة إذا مر؟
3: طبعا لا يؤثر، صلاته بتكون صحيحة، لكن يأثم من مر أمام المصلي قاصدا عامدا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن تقاعد الأب فضيلة الدكتور، وتقاعد الزوج أيضا.
3: والله شوف، هي مسائل التقاعد تخضع لقوانين الضمان وقوانين التقاعد. الآن قانون التقاعد إذا كان مثلا الرجل الذي توفي عنده بنت مثلا أرملة أو مطلقة أو زوجها متوفى إلى غير ذلك، يعني يكون جزء من راتبها، من راتب الوالد مثلا لهذه المرأة، هذا بالقانون بحكم القانون، وهو من ناحية شرعية طبعا فيه كفالة لهذه المرأة لحاجتها لجزء راتب والدها، فهو يعني لا بأس به، وهو من ناحية شرعية يعني جائز، ولها أن تأخذه طبعا كامل وحق لها هذا أصبح.
1: لكن عندما نتحدث عن المتزوجين لا يأخذون من تقاعد والدهم.
3: طبعا هذا بقانون الضمان.
1: نعم،
3: ويعني العقد شريعة المتعاقدين، هذا يعني هذه هذا ما عليه عقد الضمان الاجتماعي بين المواطن وبين الدولة.
1: والزوج كذلك دكتور،
3: تقاعد
1: الزوج
3: بمعنى إذا
1: بعد
3: توفي
1: وفاته
3: الزوج.
1: نعم،
3: بمعنى إذا توفي الزوج هل زوجته تأخذ؟ إذا كان القانون يسمح بذلك فهو حق لها أيضا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام،
1: هم الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون.
3: هذا الحديث في صحيح مسلم، حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم عندما شرح هذا الحديث بيّن بأن المقصود بالرقية هنا رقية الجاهلية، الذين لا يسترقون بمعنى لا يسترقون رقية الجاهلية التي فيها شرك وفيها كلام غير مفهوم وفيها يعني لجوء إلى غير الله عز وجل. أما الرقية الشرعية فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أيضا كما في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقبل ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.

0: فالرقية بالقرآن، الرقية بالدعاء، الرقية بالكلام المفهوم هي سنة ولا بأس بها، لا بأس بها. لكن أنا أيضا مع، لأنه الآن أيضا كثر الدجل وكثر التخريف في مسائل الرقى، تلجأ إلى إنسان فإذا به ساحر، تلجأ إلى إنسان آخر فإذا به يتعامل مع الجن، تلجأ إلى ثالث فإذا به يرقي بكلام غير عربي ولا هو مفهوم، سريانية وغيرها.
1: تمتم، نعم.
0: نعم، فلا بد أن تعرف من الذي يرقي. إذا كان رجلا صالحا أو امرأة، للنساء امرأة صالحة تقية تصلي الصلوات كلها وتتقي الله عز وجل، فرقيتها يعني مشروعة. والأفضل أيضا أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، وأن يرقي أهل بيته بنفسه، لأنه هذا القرآن للجميع. فلا سمح الله الولد مريض، البنت مرضت، شعرت في شيء في البيت، اقرأ سورة البقرة أياما وأيام وترى بركتها في البيت، اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وترى أيضا بركتها في على الأبناء وعلى البنات.
1: جزاكم الله خير. نعم. الأخ الكريم دائن والمدين غير قادر على السداد، يعني كما يقال في العامية دين ميت، فيقول هل له يعني أن يقوم بإعطائه من مال الزكاة بحيث يقوم بإخباره أن هذا من مال زكاة، هذا من زكاة مالي، وإن استطعت أن تقوم بعد أن تمتلك هذا المبلغ أن تسد جزء من الدين؟ نعم. له ذلك دكتور؟
0: هو أولا الزكاة لها مصارف.
1: نعم.
0: فهل هذا الرجل الذي لك عليه دين 500 دينار من مصارف الزكاة ولا مش من مصارف الزكاة؟
1: نعم.
0: فإذا كان من مصارف الزكاة فهو إذن فقير أو مسكين غالبا.
1: نعم.
0: يعني المصارف الموجودة عندنا إما فقير أو مسكين أو غارم، بمعنى يعني الدين يغطي على مصاريف حياته. فإذا كان من ضمن المصارف من ضمن مصارف الزكاة، جاز لك أن تعطيه الزكاة من غير اشتراط ولا من غير حتى يعني إذا بدك الزكاة تكون مقبولة عند ربنا عز وجل، يجب عليك أن تراعي أن لا يكون لك مصلحة في هذه الزكاة.
1: نعم.
0: يعني أنا بعطيه لأنه فقير، بش لأنه إلي علي دين لعله يسدني بجزء من المبلغ، هيك أنا رعيت مصلحتي بعبادة، مجرد الأصل أن تكون نيتها كلها لله عز وجل.
1: لله تعالى.
0: لذلك لا يجوز له أن يشترط، وكذلك ولا أن يلمح. وفي نيته إذا بده الزكاة تكون صادقة 100% فليعطيه لفقره أو لأنه مصرف من مصارف الزكاة من غير طمع في السداد،
1: لا بنية الآن هو يعود ويرد عليه المال.
0: نعم، لأنه إذا فقير هل بدك تعطيه نيال 300 دينار؟ بجوز أنه أحوج إلى استهلاك في حياته اليومية من أن يسدك الآن، مع أن السداد واجب عليه. يعني لا يجوز له أن يشترط ولا أن يلمح، وحتى تكون مقبولة والنية صافية طهر قلبك أيضا من أي مصلحة من هذه الزكاة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الآن في يعني عبر الإعلانات في الإذاعات وفي شاشات التلفزة وحتى في المواقع، مواقع التواصل، عن صدقات الجارية، أبواب الصدقات الجارية، هل المسلم مطالب بالبداية بالتأكد من يعني هذه الجهات؟
0: نعم.
1: وهل يأثم أو عفوا لا تقبل هذه الصدقة إذا تبين خلاف ذلك؟
0: نعم، هي بداية الصدقة لها أجر عظيم.
1: نعم.
0: ولا شك أن المسلم بطبيعته ومن حرصه في إسلامه على الأعمال الصالحة يحرص على الصدقات، والصدقات إما أن تكون زكاة، بمعنى زكاة الركن والواجبة، فهذه عليه أن يراعي شروطها كاملة ومصارفها، وإما أن تكون صدقة تطوع، بمعنى واحد بده يتبرع 10 دنانير 100 دينار بحسب سعته المالية، يريد أن يتبرع بها لوجه الله عز وجل، فهذا كله مما حضت الشريعة الإسلامية عليه. الآن شيء طبيعي أنه الإنسان إذا أراد أن يزكي أو يتصدق أن يتأكد عليه أن يتأكد هل هذه الجهة موثوقة. الآن التأكد هذا لا يصل إلى درجة الوسوسة، بمعنى إذا في وثائق تدل، بمعنى إذا في إذاعة مثلا معتمدة موثوقة عند الشعب الأردني هي التي أشارت إلى هذه الجهات في الصدقات، مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مثلا، مثل وقفية خير الأردن، في جهات موثوقة عندنا، معلومة موثوقة، المنظمين إلها معروفين عندنا، فهذه نعم لا تحتاج إلى مزيد توثق، خلاص معروفة عندنا. لكن الجهات المجهولة لابد أن يتوثق ولابد أن يتأكد هل هذه الجهة معتمدة موثوقة، لأنه برضو مش من المنطق أنت تدفع لك 200 دينار على بئر مي في جنوب إفريقيا وإذا به يعني المبلغ يذهب لفلان ولفلان من الأغنياء، نسأل الله يعني أن يعافينا. لابد من التأكد من هذه الجهات.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
2: بدنا توجيه من فضيلته حول مسألة كثرة الشكوى وجحود النعم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
2: شكرا بس.
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام سيدي الشيخ،
1: حياكم الله.
3: سيدي ممكن سؤال؟
1: تفضل سؤالك.
3: سيدي أنا إلي من واحد حوالي 5000 ليرة.
1: نعم. إلك ولا عليك؟
3: لا إلي.
1: نعم.
3: إلهم أكثر من 10 سنوات.
1: نعم.
3: ومش ناوي، ما فيش نية سجل.
1: نعم.
3: شو العمل؟ شو الحل يعني هذا؟ بدفع لي زكاة، أنا أدفع زكاة شيء. أنت ما خدتش منهم إشي.
1: نعم، أنت تتحدث عنهم إنه فيهم زكاة، تتحدث عن زكاة المال؟
3: نعم بس
1: فيهم زكاة، في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ طيب
3: ما فيش النية السداد إنه يسجني إياهم أنا.
1: نعم لك الأجر إن شاء الله، فنظرة إلى ميسرة. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: نعم.
1: فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لو سمحت بالله في عندي سؤالين صغار. السؤال الأول، في صلاة اسمها صلاة الزوال.
1: نعم.
4: والسؤال الثاني إنه ما بيجوز نقرأ آية الكرسي بالصلاة، يعني بعد الفاتحة نقرأ سورة آية الكرسي، هل ما بيصير؟
1: من قال ذلك؟ تسمعي الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا شكرا شكرا. هلا.
1: فتاوى على هو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافي
5: يا رب ويزيدك علم.
1: آمين وإياكم.
5: الله يحفظك شيخ. سؤالي هو يعني توجيه من فضيلة الشيخ. نعم. لكيفية الاستحلال من حقوق العباد في الدنيا، يعني إنسان اغتبته أو نميت عليه مثلا، أو نعم. مثلا أكلت ماله ونسيته، يعني من زمن ونسيته، كيف ممكن أنه الإنسان يعني يستحل من هاي الحقوق قبل الموت؟ يعني
1: تسمع الإجابة وتسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: وسؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم.
5: ذهب الزين، يعني زوجتي عندها ذهب بقيمة 1000-2000 دينار، هل هناك عليه يعني زكاة أموال؟
1: نعم. هذا معد للزينة؟
5: للزينة.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يحفظك شيخ.
1: اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تفضل أخي الكريم ارفع صوتك.
6: تفضل أخي الكريم ارفع صوتك.
1: تفضل أخي الكريم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، الأخ المستفتي أو أخي الكريم يريد توجيه من فضلاتكم، يعني ربما نخصص حلقة من برنامج دين ودنيا للحديث عن هذا الموضوع، لكن توجيه من فضلاتكم. موضوع يعني ربما موجود عند البعض، الشكوى والتذمر وعدم الرضا وجحود ونكران النعم.
0: نعم، هو بداية لابد للإنسان أن يدرك أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآن النعمة الواحدة لو أردت أن تحصي النعم الموجودة داخل النعمة الواحدة لن تستطيع أن تحصيها، فكيف بنعم الله عز وجل من مال، من جسد، من وحقيقة الإنسان أحيانا لو جلس مع نفسه جلسة ولو مسك ورقة وقلم وقال لنفسه خليني أذكر 10 أشياء الله عز وجل أنعم علي بها وبلش يكتب، أول نعمة مثلا الزوجة الصالحة، ثاني نعمة مثلا الأبناء اللي الله عز وجل تفضل عليك فيهم، ثالث نعمة الوظيفة، رابع نعمة المال، وعد أشياء أشياء، سيجد أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وهذا ما يسمى بالامتنان.

0: ترتفع حالة الامتنان في قلبه لله عز وجل. يعني حتى الإنسان قضية الشكوى، قضية كثرة، يعني قضية كثرة جحود النعم، هذه نراها أحيانا موجودة عند بعض الناس، وهذا يدل على قصور نظر هذا الإنسان، يدل على عدم إدراكه لحقيقة النعم، يدل على عدم إدراكه لمعنى النعمة. الاستقامة بحد ذاتها، إذا الله عز وجل رزقك الاستقامة فكما قال العلماء فهي عين الكرامة. كما سئل أحد الأولياء قيل له يعني نراك منذ سنوات ولم نرى لك كرامة، ما شفناك، يعني ما شفنا الكرامة في وجهة نظرهم، قد تكون أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء، بس هاي الكرامة. فقال لهم يعني معنى كلامه ألم تروني مستقيما على الطاعات، أنا ما بصلي الصلوات، ما ربنا عز وجل رزقني لسان ذاكر لسان شاكر، هذه بحد ذاتها نعم. فحقيقة لابد للإنسان أن يدرك عظيم نعم الله عز وجل عليه ويتفكر فيها ويديم الشكر، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا أردت الزيادة فعليك أن تديم شكر هذه النعم.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. الأخ الكريم أدان شخص مبلغ 5000 دينار وهو يقول يعني غير يعني مرجو سداد هذا الدين، فهل هذا المبلغ يضاف فيه زكاة يضاف إلى ماله، بحيث إذا المال اللي عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول هذا المبلغ يضاف له للمال اللي عنده؟
0: يعني ما دام هذا الدين غير مرجو السداد يعني ليس واجبا عليه أن يزكيه، إلا على رأي يعني بعض العلماء أن يزكى مرة واحدة عند قبضه، بمعنى ممكن تقبض بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات إن مد الله في العمر، ما دام غير مرجو السداد فتزكيه على رأي مرة واحدة عند قبضه، وعلى رأي آخر حتى عند السادة الشافعية أنك تزكي عن كل سنة مرت، لكن نحن نفتي أيضا بجواز أن تزكي مرة واحدة لأنه كان دين غير مرجو السداد، بمعنى أنك لم تنتفع به خلال هذه السنوات، فلو زكيته مرة واحدة عند قبضه على رأي المالكية هذا جائز إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخت الكريمة تسأل عن صلاة الزوال،
0: يعني لا
1: في هذا الاسم
0: على حد علمي لا يوجد صلاة تسمى صلاة الزوال، إن قصد فيها يعني إذا قصدوا فيها صلاة الضحى فوقت الضحى غير الزوال. صلاة الزوال الآن يعني إذا زالت الشمس أصلا تدخل صلاة الظهر، وعندئذ يعني تكون سنة الظهر القبلية إذا دخل وقت صلاة الظهر، لكن صلاة اسم صلاة الزوال على حد
1: صلاة الضحى قبل الزوال،
0: نعم لا أعلم يعني صلاة تسمى بهذا الاسم.
1: آية الكرسي في نهي فضيلة الدكتور عن قراءتها بعد الفاتحة؟
0: لا يوجد في الشرع الشريف نهي عن قراءة سورة محددة في صلاة السنة أو في صلاة الفرض، لك أن تقرأ ما شئت من القرآن الكريم سواء آية الكرسي أو غيرها من الآيات.
1: جزاكم الله خير. الذهب معد للزينة إذا بلغ النصاب فيه زكاة دكتور؟ وما نصاب زكاة اليوم دكتور تقريبا، يعني هو يتحدث عن تقريبا 2000 دينار.
0: نصاب الزكاة 85 غرام ذهب، لو ضربناها بسعر الغرام في نفس اليوم أحيان بيرتفع تقريبا، طبعا غرام الـ 24 إعيار الـ 24 فأحيانا يرتفع إلى 120 دينار و 130 دينار، نضربهن ب 85 بيطلع معنا النصاب، فهو يتجاوز ربما 8000 و 9000 في بعض الأحيان. على كل إذا
1: حوالي 7800
0: تقريبا 7800 إذا بلغ النصاب. الآن بظل مسألة إنه هل هو معد للزينة فعلا، أنا لما اشتريت هذا الذهب كانت النية أن يكون للزينة وبقي للزينة، وهذا الذهب أيضا لا يزيد عن حاجة النساء للزينة، بمعنى العلماء قال لك ماشي أنت اشتريت ذهب لزوجتك للزينة، لكن والله عادة الناس مثلا بيشتري ب5000 حسب عرف الناس، طبعا ممكن ب10000، لكن واحد مشتري ب200000 مثلا ويسميه ذهب للزينة، هذا أصبح مش ذهب للزينة إنما نوع من أنواع التجارة. فإذا كان معدا للزينة ولم يتجاوز العرف المعروف كعادي بين النساء. نعم.

0: عرفهن في الزينة فلا زكاة على ذهب الزينة.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حقوق العباد مبنية دكتور على المسامحة،
0: نعم،
1: كيفية الآن الأخ الكريم يعني إذا مثلا اغتاب أو نم شخص، كيفية يعني المسامحة من هذا الشخص؟
0: هي أولا حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاححة. لذلك أمر حقوق العباد خطير جدا، يعني وهذا لا يعني أن المعصية ربنا كمان بش عظيمة، لكن ربنا عز وجل كرمه يغطي على كل شيء. ربنا عز وجل ممكن يغفر لك الذنب، لكن إن تعديت على حق عبد من العبيد فلا بد من إرجاع هذا الحق له. بمعنى أنا سرقت، أنا أخذت مال، أنا تعديت، أكلت ميراث بنت، أكلت ميراث ولد، تعديت على أي حق من حقوق العباد المادية فلا بد أن أعيد له هذا الحق وأطلب المسامحة. الآن الموضوع الثاني هذه الحقوق المادية. طب الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية زي مثلا الغيبة هي حق معنوي وهي من الكبائر، لا شك أنها من أكبر الكبائر الغيبة، لا بد من أن تطلب المسامحة من هذا الشخص أيضا. الآن أنا ما تعديتش عليه لكن تعديت على عرضه، تكلمت في حقه، اغتبته، ذكرته بالسوء، لا بد أولا أن أطلب المسامحة منه، لا بد أن أدعو له في ظهر الغيب، ولا بد أن أذكره بالخير أمام من ذكرته أمامهم بالسوء. والله أنا ذكرته بديوان في ألف واحد بالسوء، أجي أقول يا رب اغفر لي وخلص راحت، لا لا، ارجع اذكره بالخير أمام الذين ذكرته أمامهم بالسوء. وإذا ترتب على الغيبة، طيب ممكن واحد يعني يغتاب إنسان أمام مسؤوله فيؤدي إلى فصله، فلا بد أيضا أن ترجع هذا الحق له، ترجع على المسؤول هذا، تقول أنا كذبت في حق فلان، لعلهم يعني يرجعوه إلى عمله أو يرجع له هذا الحق الذي حرم منه بسبب الغيبة.
1: يعني الموضوع صعب دكتور،
0: طبعا شائك، وفيه
1: حقوق العباد.
0: نعم، حقوق عباد لأنها مبنية على المشاححة.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على، والسلام عليكم.
2: سلام،
1: حياكم الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: الله يسلمك.
2: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
2: العين حق تضع الجمل في القدر والرجل في القبر.
1: نعم.
2: مصير الذي يصيب الناس بالعين بالدنيا والآخرة شو عقوبته يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
0: وعليكم السلام.
3: معلش بس عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تعتبر قدم المرأة من العورة؟
1: نعم.
3: يعني إظهارها مثلا، عفوا، يعني مثلا بعض الأوقات بتلاحظ أنه بعض النساء بلبسن يعني باللغة العامية حفاية عادية يعني.
1: نعم.
3: بدون إجرابات.
1: نعم.
3: هل هذا الشيء يجوز؟
1: والسؤال الثاني،
3: هل ورد حديث عن الرسول أنه ليس منا من لا يكرم ضيفة؟
1: صلى الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا.
0: حياكم.
1: فتاوى على هو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. فتاوى على هو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم
4: الله. كنا أسأل سؤال سيدي.
1: تفضل سؤالك.
4: الله يبارك فيك يا سيدي. أنا في عندي شاشة أحط عليها على القرآن الكريم، بكون متمدد على سرير.
1: نعم.
4: بشاهد الشاشة، يعني بمد رجلي عفوا باتجاه القبلة.
1: نعم.
4: بدي أسأل يعني في غلط في تصرفيات ولا ما في شيء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك يا سيدي، الله يبارك فيك. شكرا.
1: حياكم الله.

0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. الأخ المستفتي يسأل عن عقوبة الحاسد.
2: نعم، لابد من الإشارة إلى أن العين حق. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، كما في رواية مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا الذي قال في الرقية من العين: إذا استغسلتم فاغسلوا، كما في رواية مسلم، بمعنى إذا عرف العائن وطلب منه الاغتسال للمصاب فلا بد له أن يغتسل لأجل هذا المصاب. الآن مسألة اللي بيصيب الناس بالعين، الآن في بعض الناس بيعرف نفسه أنه بيصيب الناس في العين، بمعنى هو معروف بين الناس بأنه يصيب الناس بالعين. فإذا كان يعني إصابته قاصد، بمعنى خارج عن مسألة التكليف، عنده قاصد يقصد أن يصيب هذا الشخص بالعين، وعامد ويتعمد أن لا يذكر الله عز وجل لأجل أن يصيبه بالعين، فهذا لا شك أنه آثم، والعين قد تؤدي إلى قتل الإنسان.
0: نعم.
2: والإثم يعني بقدر ما تلحق ضررا بهذا الإنسان أنت آثم أمام الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الإنسان أولا لا يعرف نفسه، ثانيا لا يتعمد، يعني ما عنده فكرة عن نفسه أنه ممكن يصيب في العين، ولا يتعمد ونسي أن يذكر الله نسيان،
0: نعم.
2: لم يتعمد أن يترك ذكر الله بهدف الإضرار، لا هو نسي، كما عادتنا أحيانا، يعني قد ننظر إلى شيء جميل ونقول ما أجمل هذا البناء مثلا، وننسى أن نقول ما شاء الله تبارك الله، وأن نبرك وأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك فلا إثم عليه، لأنه يعني لا
0: غير قاصد،
2: وهذا الأمر ليس بإرادته، ليس بإرادته، لذلك لا يكون عليه إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا دائما، يعني إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: نعم،
2: يبرك، يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وأنا أعجب من بعض الناس الذين لا يذكرون الله عند رؤية كل جميل، يعني اللي بيعود نفسه بيصير بالعكس، دائما ذكر الله دارج على لسانه، إذا رأى أي شيء جميل يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
0: ولا شك آثم شرعا من يعني يصيب الناس بالعين أو يحسد الناس
2: إذا قصد ونسي الله. ذكر الله إذا نعم. قصد وقصد ترك ذكر الله، نعم يأثم. نعم،
0: جزاكم الله خير. قدم المرأة تعد من العورة دكتور؟
2: الآن قدم المرأة إذا كان المقصود فقط أسفل ما في قدمها،
0: نعم،
2: اللي هو الموضع اللي بتلبس فيه الجرابات من تحت، أسفل شيء
0: أسفل الكعبين،
2: نعم، فهذا في الصلاة عند كثير من الفقهاء يعتبر عورة، والأصل أن تلبس الجوارب. بعض الفقهاء أظن الحنابلة وقد يكون المالكية قالوا بأنه ليس بعورة، بمعنى أن صلاتها تكون صحيحة وإن لم تلبس هذه الجوارب. الأحوط هذه صلاة وهي ركن من أركان الـ الإسلام، فالأحوط أن تلبس الجوارب.
0: عفوا. يسأل عن حديث النبي: ليس منا من لم يكرم ضيفه، أو في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإسلام حظ وحث على إكرام وإطعام
2: لا شك الضيف. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث متفق عليه وبهذه الصيغة، لكن ما يعني ما مر علينا حديث بهذا ليس منا من لم يكرم ضيفه. فالإكرام الضيف هو سنة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شيم العرب أصلا بشكل عام، فالإسلام حظ على إكرام الضيف.
0: جزاكم الله خير. من أداب دكتور القراءة، سواء القراءة أو الاستماع للقرآن الكريم، يعني يقول الأخ الكريم هو أثناء مثلا الاستماع للقرآن الكريم مد القدمين أو مد الرجلين باتجاه القبلة أو باتجاه الشاشة.
2: يعني ربنا عز وجل في القرآن يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن إحنا ما بدنا نقول في مسألة آثم ولا مش آثم، لكن
0: أداب.
2: هي نعم، هي أدب من آداب قراءة القرآن، وأدب من آداب القبلة، حتى القبلة وإنت جالس إذا لم تكن مضطرا لأن تمد رجليك لا تمد رجليك جهة القبلة، إذا استطعت مدهن بجهة أخرى
0: الشرق أو الغرب.
2: إلا أن تكون مضطرا فلا حرج عليك، لكن بعض الناس حتى في خطبة الجمعة والخطيب يخطب، يعني وتجد نصف الناس اللي أمامه

0: دين وشباب أكثرهم شباب للأسف الشديد، مادين جريهم ومرتاحين، واللي مركي ظهره بطريقة يعني تتنافى مع آداب المساجد. فأنا يعني أقول من هذا المنبر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلنراعي آداب خطبة الجمعة، آداب أن الخطيب أمامك، آداب القبلة التي أمامك، آداب أنك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونحض أبنائنا، حتى أبنائنا الصغار نعلمهم. أنا أحيانا ابني بيكون بجنبي ممكن كمستمع، فبحكي له لا تمد جريك، خليه يتربع، يجلس جلسة تدل على يعني المقام والمكان الذي يجلس فيه، وهو بيت من بيوت الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب لبنك تجاري؟
0: والله زمان يعني كان في بعض البلدان وفي كثير من البلدان لا يوجد بنوك إسلامية، فنقول أنه أمر ضروري، يعني أنا راتبي ما راح أستلمه إلا عن طريق البنك التجاري الموجود في هذه البلد. لكن الآن من فضل الله عز وجل حتى البلدان الأوروبية، حتى أمريكا فيها بنوك إسلامية وفيها يعني نوافذ إسلامية إن لم يكن بنوك مستقلة إسلامية. فبداية نقول يحرم يعني أن تضع مالك في البنك الربوي بهدف خاصة، بهدف الاستثمار وبهدف التربح وبهدف مع وجود البديل الإسلامي. لا، انت روح على البديل الإسلامي، هذا هو الأصل. الآن موضوع الاستثمار انه انا اخذ ارباح على مصاري الموجودة في بنك تجاري،
1: نعم
0: وأتبرع بها للفقراء. لا والله، يعني ما دام البديل الإسلامي موجود روح على البديل الإسلامي، وما بناش هالأرباح هذا الربح الخبيث أن تتبرع به على الفقراء، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبة. بل اجعله ربحا مشروعا وتبرع فيه من البنك الإسلامي،
1: البنوك الإسلامية.
0: أقصد يعني البنوك الإسلامية بشكل عام.
1: أكيد. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صفوان عضبات. شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمود، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على هذه الحلقات الطيبة النافعة.
1: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر موصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: والسماء. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد

0: تواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أيث غريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

يضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل،

يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: فاستبقوا الخيرات. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نلحظ في هذه الآيات الكريمة والسياق القرآن العظيم المعجز الكريم بأن هناك حث للإنسان على المبادرة إلى الخيرات والإسراع في إداء الواجبات وعدم التأخير أو الإبطاء. فمثلا نقرأ قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، يعني الإنسان أي عمل فيه خير ما يأجله ولا يأخره، وأي واجب على الإنسان أن يقوم به فيه خير فليبادر إلى هذا الخير ولا يبطئ ولا يؤخر. ويدعم ذلك أحاديث كثيرة، منها بادروا بالأعمال، مثلا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معناه الإنسان حتى يثبت على العمل الصالح بده يبادر بالعمل الصالح، لأنه الإنسان يعني إما أن يشغل بالخير أو أن يشغل بالشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وقال سبحانه عن النفس: فألهمها فجورها وتقواها، يعني النفس قابلة للخير وقابلة للشر. فالإنسان الذي يشتغل بالخير يبتعد عن الشر، لكن هذا الإنسان إذا كان هناك خير فليبادر إلى أدائه، وإذا كان عليه واجب أو دين فليبادر إلى سداده أيضا ولا يؤخر ولا يبطئ. ربما اليوم تستطيع أن تؤدي، وكما قيل: اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فلماذا تؤخر وقد يكون التأخير فيه ضرر عليك وعلى الآخرين؟ فإذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي واجبا أو يعمل خيرا أو أن يصلح بين الناس أو أن يؤدي دينا فليبادر، ما يأخر هذا الإنسان. ربما يأتيك وقت لا تستطيع أن تؤدي هذا الذي هو مطلوب منك، واليوم تستطيع أن تؤديه. وكثير منا يعني يقول: مشغول مشغول مشغول. الكل مشغول، والحياة فيها شغل،

وربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان يعني ينتقل من مرحلة إلى أخرى، وقد يكون المرحلة القادمة أصعب عليه، قد يكون أسهل، لكن قد يكون هناك وقت الآن ومتسع من الوقت أحسن من الوقت القادم اللي أنت تنتظره. وفي الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يعني هاتان النعمتان الكبيرتان العظيمتان اللتان الإنسان ربما يغفل عنهما، الصحة والفراغ. صحتك تكون تمام وعندك فراغ تؤدي فيه ما طلب منك أو الواجبات أو تقوم بأعمال فيه خير وبر وإحسان، وبالتالي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن معناه أنك تشتري الشيء بأعلى من ثمنه، وهناك سورة اسمها سورة التغابن، ولذلك قيل أن المؤمن يغبن والكافر يغبن. أما غبن المؤمن فلأنه لم يزداد من الحسنات عندما يرى الجنان ويرى المقامات العالية في الآخرة عند رب العالمين، ويرى أن السجدة الواحدة ترفع أعلى الدرجات، فيندم أنه ما قدم أكثر، هذا غبن. وأما الكافر فغبنه أنه لم يؤمن ولم يسلم ولم يقدم أي نوع من الخير، وبالتالي هو مغبون. فاليوم الإنسان يستطيع أن يؤدي ما يطلب منك، غدا قد لا تستطيع أن تؤدي ما طلب منك، وهذا ينطبق على كل أعمال البر والإحسان والخيرات الحسان، إنه أي عمل أنت تقدر تقوم فيه ما تأخره، فاستبقوا الخيرات. يعني الإنسان يسارع. وفي يوم الجمعة مثلا، وهو يوم معظم مقدس عند المسلمين ويوم له مكانته وقداسته، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى السرعة والإنجاز في أعمال البر والإحسان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إيش معنى السعي؟ لكن في موضوع الرزق قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. في موضوع الرزق والحياة الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولاحظ كلمة المنكب، والمنكب عندنا معروف الأكتاف، ولكن هو يعني الطرف، معناه أنت يعني خوض في هذه الدنيا واستمر في العمل، ولكن بدون أن تستبق الأحداث أو الأقدار أو تظن أن هذا الرزق سيأتيك بذكائك ومهارتك، ولكن هذا عندما يحدث للإنسان يرتبك هذا الإنسان عندما يظن أنه هو اللي يأتي بالرزق، وأنه لولا لم يستعجل لما جاء هذا الرزق، وأنه أنا بذكائي ومهارتي حصلت على كذا. لا، أنت بتوفيق رب العالمين. دائما نضع التوفيق أولا وأخيرا، دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا على العموم طبعا، وليس في موضوع العبادة وأركان الإسلام أو أركان الإيمان. بكل شيء الإنسان دائما يظن ويعتقد تماما بأن التوفيق يكون من الله سبحانه وتعالى. أنت تسعى للشيء، ولكن الذي يقدر الأمور ويعطيك الرزق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا يعني ذللها للإنسان ليستطيع أن يعيش عليها، فجعل منها البحار، جعل منها المحيطات، فيها أودية وفيها جبال، فيها سهول، فيها للزراعة، فيها للبناء، وفيها معادن، وجعلها منقادة لهذا الإنسان، وجعل فيها شموس وأقمار وكواكب وليل ونهار، وسبل الحياة فيها متوفرة. هو الذي، يعني ما غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي، لأن الذهن لا ينصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذا قال هو الذي جعل، وكلمة جعل دائما تأتي بالأمور العظام، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهو الذي هنا سبحانه وتعالى القائل عن ذاته العلية، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها وجعلها منقادة، فامشوا في مناكبها، فامشوا، ما قال فاسعوا، فامشوا في مناكبها الأطراف، وكلوا من رزقه. يعني أنت تمشي ولكن الرزق رزق رب العالمين مش رزقك، ولو أنك حصلت عليه ومطوب اسمك الأرض أو البيت أو العقار، وكلوا من رزقه. ثم قال وإليه النشور. لكن في موضوع الصلاة والإسراع إليها، وخاصة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم مقدس معظم، يوم

فيه روحانية عالية، وفيه الإنسان يعني يحصل على السكينة والوقار ويزداد إيمان وطاعة وقربة إلى رب العالمين. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، هل الإنسان فقط يترك البيع عند النداء؟ يعني لو كان يشتغل بعمل ثاني غير البيع ما يتركه؟ لا، وذروا البيع، لأنه أكثر ما يلهي الإنسان البيع والربح وموضوع التجارة، ولكن كل شيء متعلق بهذا. معناه أنه هذا تتركه وغيره تتركه أيضا، ولكن لأن هذا هو أكثر شيء يعني يجعل الإنسان يميل إلى الدنيا ويترك ربما العبادة، ويظن أنه يأتي بالخيرات الحسان وهو يبتعد عماله شيئا فشيئا عن طاعة رب العالمين. فربنا قال له في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم يقول: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعناها أصلا بعطينا معنى جميل أيضا، أنه يوم الجمعة في بيع وشراء أيضا، يعني مش حرام أن الإنسان يشتغل. كثير من الناس يقول لك: أنا الجمعة ما بشتغل وأنا بعطل. كويس أنك تعطل وتستريح، لكن إذا كان هناك مصلحة للبيع والشراء وفي فوائد ربما يشتغل الإنسان، وهذا ليس عيبا أيضا. والمصالح هذه مصالح دنيوية وأخروية، إنه البيع والشراء والمعاملات، وكثير من الناس يعني بيفتح أسواق يوم الجمعة، فليس عيبا أن تبيع يوم الجمعة. لكن الحرام والممنوع: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عند النداء انتهى. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعدين يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لاحظ أنه قبل الصلاة في شغل، بعد الصلاة في شغل، قبل الصلاة في بيع وشراء، بعد الصلاة في بيع وشراء أيضا، وفي معاملات أيضا. الحياة لا تقف عند مستوى معين، أنه اليوم خلص بدنا نصلي ونصوم بنشتغلش، ولا حاجة. إذا دخل رمضان خلص أنا بدي أخذ إجازة وثلاثين يوم عطل. إذا يوم الجمعة ما بشتغلش ولا شغلة، ولو كان الناس بحاجتي ولو كنت بأدي خدمة. لا، ليس الأمر كذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كل المعارك القوية والمفصلية كثير منها كان في رمضان مثلا، ويوم الجمعة الإنسان ما يقول أنه ما بشتغل فيه. إذا كان هناك مصلحة للعمل إلك أو للمجتمع نشتغل فيها، ما في عيب ولا حرام، لأنه ربنا يقول سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ذروا البيع عند البيع، عند الصلاة، عند النداء للصلاة. لكن بالمقابل: فإذا قضيت الصلاة، انتهينا من الصلاة، فانتشروا في الأرض. طب لماذا فانتشروا في الأرض؟ وابتغوا من فضل الله. فضل الله هنا الرزق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في سورة الحج، في سورة البقرة الموضوع عن الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فجمع بين فضل يعني الرزق وبين الذكر في عرفات، وعرفات يوم مقدس أيضا، ويوم الجمعة جمع القرآن الكريم بين الرزق الفضل وبين الذكر أيضا. وهذا كلام من لطائف القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله والفضل هنا الرزق في سورة الجمعة ويوم الجمعة، وفي سورة البقرة في موضوع الحج وهو أقدس يوم في العام، كما أن أقدس يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة، أنه سبحانه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني مش حرام الإنسان يتاجر حتى وهو في الحج، لأنه إذا قلنا ما في بيع ولا شراء ولا بيع ماء ولا طعام ولا تزويد الناس بوسائل النقل مثلا، والناس لأنه بتهم يوم عبادة، معناته راح تتعطل المصالح أيضا في يوم العبادة. وبالتالي ديننا دين يمزج بين كل أعمال الخيرات، بين الدنيا والآخرة، دين فيه اعتدال حتى يوم عرفة، حتى يوم الجمعة. فيوم عرفة جمع القرآن الكريم بين الفضل وهو الرزق وبين الذكر. ليس

عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني عند مزدلفة. إذن بين الذكر وبين الفضل وهو الرزق. وكذلك يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض.

الراحة وإلى السعة وإلى الاسترواح. يأتي القرآن يحثنا على الجانب اللي ممكن نقصر فيه، فقال لنا في موضوع الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني مشي، ولكن الإنسان هو بركض ركاض للدنيا وبروح على الدوام مبكرا وخايف إنه يتعطل أو يتأخر في الطريق أو يخصم عليه مال أو هذه مصلحة اليوم بدي أكمل يومي. هيك الإنسان بنام على هذا ويصحى على هذا، وهذا مش حرام، ولكن الإنسان مدفوع نفسيا وروحيا إلى العمل في الدنيا بده عمر وعنده يعني آمال وطموحات، وهذا أيضا مش حرام. لكن الجانب اللي ممكن يقصر فيه الإنسان هو قد يقصر في الجانب الآخر، وهو جانب الذكر والعبادة والآخرة. إحنا اليوم في الدنيا ولكن غدا الآخرة، فأحيانا الإنسان الشيء اللي عايشه بغلبه وبقدمه على الأحسن اللي بعده ما جاء. ولذلك يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد هو أقرب الأيام، الدنيا 3 أيام، يوم مضى ويوم أنت فيه ويوم قادم. وذلك لما القرآن ذكر يوم القيامة غد، يعني اليوم القادم، معناه لقربه منك وعدم التأخير والتسويف، إنه اليوم بعيد. وهنا يقول القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هيك المؤمن يسعى. ويوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني قبل الصلاة في بيع وشراء وفي فضل وفي رزق، ولعند الأذان إذا نودي، هنا نترك البيع، معناها في بيع في شراء وفي معاملات. وبعد الصلاة أيضا يصح لنا أنه نذهب رحال، نستروح، نجلس في البيت، لكن مش ممنوع علينا أنه نشتغل ونعمل يوم الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولكن بالمقابل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظوا قبل الصلاة قال القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذكر الله، مع أنه رايع الصلاة فسمى يوم ذكر الصلاة. ثم بعد الصلاة يقول سبحانه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا. هناك فاسعوا يعني بسرعة، وهنا واذكروا الله كثيرا، كثيرا لعلكم تفلحون، ليس قليلا، كثيرا. لأنه لا تنتهي هذه المباركات يوم الجمعة والخيرات الحسان بانتهاء الصلاة، فهو يوم مقدس، يوم معظم، الخير فيه دائم وباقي. ولنا فيه يوم الجمعة يعني مجال واسع إنه الإنسان في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة إنه يعمل أشياء كثيرة من الخيرات. ولذلك إذا الإنسان بدأ يأجل يقول يوم أنا ماني فاضي، بكرة بكرة يجي ويأجل لبعد بكرة، وهكذا هذا تسويف للإنسان إنه قد يكون عليه دين وأجله وموت الإنسان وهو يأجل. وذا قالوا الدين يسد بالنية، يعني إذا عندك دين وعليك دين وناوي تسد الدين، والله يا الله غير يفرج عليك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداها الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يعني مش أتلف ماله، أتلفه الله. إذا عنده نية يأخذ من هذا 2000 ومن هذا 3 ومن هذا 4 وهون وجه الضيف وبطل يرد على التليفون، ولما أجا كان بغاية التواضع والرحمة واللطف وبدي، وإذا سمحت وإنت عرفناك رجل صالح وبدي أنا متضايق ولآخره، ولما يعطيك الدين ويحل الأجل لسداد الدين تغلق تلفونك وتبطل ترد، تغلق تلفونك وتبطل ترد على الناس، وتكون أنت تشتغل في رفاهية نفسك وبالكماليات وما تنوي السد، راح أنت تغرق في الدين أولا بأول، وحقيقة ما راح تقدر السد لأنك أنت ما نويت السد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدرس، فقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس
يريد أداءها.

0: أداه الله عنه. ومن أخذ أموال الناس، لاحظ أموال الناس هي مصانة ولهم حقوق فيها، يريد إتلافها، ما عنده نية سد، هو ما عنده نية سد، ما راح يسعى للسداد، راح يغرق في دين آخر ودين آخر ودين آخر حتى نهايته يكون في السجن، وركب حاله دين وركب على أولاده على أولاد أولاده الدين، لأنه يريد إتلافها، فأتلفه الله، أتلفه الله. وهذا شيء بخوف. ولذلك دائما نحن نسارع إلى الخيرات، نسارع بأداء الواجبات، نسارع لأداء الصلوات، نسارع لأداء الزكوات، نسارع لأداء الحج إذا طلعنا حج وكان بالمقدور نحج، وربما نقدم للحج سواء على القرعة أو على صندوق الحج أو على العمر. فالإنسان دائما يبحث عن وسيلة ليستطيع أن يؤدي ما عليه، ما يقف عند حد معين، دائما هذا أمل الإنسان وطموحه لا ينتهي. كما أنك بتحب الدنيا وبتعمر في الدنيا وحاب الدنيا ولآخر لحظة عندك طموح وآمال، وأنك تعمر إلك ولابنك ولابن ابنك، خلي يكون عندك طموح أيضا دائما عالي إلى عمل خيرات الحسان والمبادرة في أدائها قبل أن يأتي الوقت الذي لا تستطيع أن تؤديه. وذلك ما أحسن من قال، من قال قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يعني الإنسان قد يكون أجله قد اقترب وهو عليه إشي، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. وهذا على الإنسان. ونسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ربنا قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مكرم المعظم صاحب الشفاعة والمكان العالي وإمام الأنبياء والمرسلين يستغفر الله ويتوب إليه ويبادر في التوبة والاستغفار، فما بالك بنحن الضعفاء اللي بحاجة إن شاء الله نزيد على ذلك ونستغفر ونتوب إلى الله ونبادر في أعمال الخير والإحسان قدر المستطاع لعل الله يرحمنا. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

الله أكبر الله أكبر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة. رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا.

0: طابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله.

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
11: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
12: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
13: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
14: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
13: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
14: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
13: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
14: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
13: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
12: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
13: كل عظامي بتوجعني.
15: هاي وصفة طبية وسلامتك.
13: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
15: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
13: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
12: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروض

0: مشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا بزكاة الماشية في شرح المرشد المعين لابن عاشر في الفقه المالكي، فبدأ يتكلم عن أنصبة الماشية وما يجب فيها. والحقيقة في أنصبة الماشية فيها تفريعات كثيرة، والأفضل اللي هو الوجود لجدول، لكن نسرد الأنصبة يعني وما يمكن أن يستجد من أحكام فيها دون الإطالة في موضوع النصاب وما يجب فيه وتغير هذه الأنصبة. فقال رحمه الله تعالى في هذه الأنصبة، قال: في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة، في الخمس والعشرين وابنة اللبون، في ستة مع الثلاثين تكون ستا وأربعين حقة، حقة كفت جذعة إحدى وستين وفت بنتا لبون ستة وسبعين.

وحقتان 91 ومع 30 ثلاث أي بنات لبون أو خذ حقتين بافتيات إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمره يهون في كل 5 من الإبل جذعة. يعني الآن بده يتكلم عن زكاة الإبل. زكاة الإبل نصاب الإبل 5، طبعا في جمل صغير جمل وسط ذكر وأنثى بنجمعهم مع بعض، فنعد الصغيرة ولا نأخذها ونعد الكريمة من أموال الناس ولا نأخذها إنما نأخذ من الوسط. فجذعة اللي هي الشاة التي أتمت السنة، تمام. فالآن الجذعة من الشياة عنده 5 من الإبل، عنده حوار، عنده ناقة وعنده جماء، بلغت 5، نقول عليك شاة. طب ما عندي شاة، نقول روح جيب شاة من السوق، اشتري شاة من السوق. الآن بتظلك 5 إلى 5 في كل 50 شاة، ثم بعد ذلك تبدأ اللي هو لما بيقول في 25 إلى أن بنت مخاض ثم بنت لبون فيما زاد إلى آخر ذلك. الآن هناك أحكام يعني تبقى متوقفة على الرقم، لكن التفاصيل غير متعلقة بالأرقام هي الأهم. الآن لما قلنا أنه عنده 40 شاة بيطلع شاة، طيب عنده 5 من الإبل بيطلع شاة، طيب نصاب البقر 30. إذن هناك أنصبة يذكرها رحمه الله تعالى في أن نصاب البقر 30 ونصاب الإبل 5 ونصاب الغنم 40. فقال رحمه الله تعالى في نصاب البقر: عجل تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم، شاة ل40 مع أخرى تضم. اختصرت كثيرا في تفاصيل زكاة الإبل لأنه بصراحة يعني ستأخذ وقتا طويلا، ولكنها لا تحفظ إلا بجدول وأن يسأل السائل في هذا، وربما في شروح في مواضع أخرى نكون قد أوفيناها بالتفاصيل. الآن العجل اللي هو التبيع أتم 2 سنين، تمام. فعندئذ من بلغ عنده نصاب من البقر، وطبعا بتعد في جاموسة في بعض البلدان وفي بقر وفي عجل، هذول كلهم تعتبرهم جنس واحد في 30. أحيانا في بعض الإبل لها سنمان، والإبل التي لها سنمان واحد سنام واحد، التي لها سنمان تسمى البخت، والتي لها سنام واحد تسمى العراب، فهذه كلها جنس واحد، طيب الآن لما بتبلغ البقر 40 بتطلع منها إيه؟ مسنة، وهي التي أتمت 3 سنين، وهي التي أتمت 3 سنين، يعني محاسبة مزرعة أبقر، محاسبة مزرعة أبقر. والله تقول لي أنا عندي بقر هذا مستفاد لللبن وأنا بأخذ اللبن، أنا لا أتجر به. قل له طيب أنت طالب محاسبة وهذا طالب برمجة وهذا طالب كذا، اعملوا لنا يا أخي برنامج محاسبة بالاشتراك مع طالب يدرس المحاسبة، بالاشتراك مع طالب يدرس الفقه، اعملوا لنا برنامج محاسبة مزرعة أبقر. طيب مزرعة الأبقار ما فيها استثمار سيولة مالية، احنا حاطين 200 ألف وفي عندي بقر، طب ما عندي زكاة سيولة أيضا، طب عندي نفقات عمال وعندي نفقات ترخيص وعندي ضريبة دخل وعندي استهلاكات معينة، وأين الزكاة التي سنطيع الله بها التي هي أخت الصلاة؟ يعني ولا إحنا نمر دائما على الزكاة في الصلاة مرور بركة، ونمر على الزكاة أثناء تلاوة القرآن مرور بركة؟ لا، بدنا برنامج محاسبي. هاي شركة لها سيولة، لها أسهم في سوق المالي، طيب عندي سيولة، طيب علي ديون، لي ديون، التاجر عليه وله، كيف يقيم الديون؟ كيف يطرح الديون من وعاء الزكاة؟ طبعا المطولات هي التي تشرح ذلك،
لكن في هذه

الكتب التي يعني تعنى بالإشارة إلى الأحكام. طيب، فلذلك عندما يتكلم بالأنصبة نقتصر على النصاب الأدنى، وماذا يعني تبيع وماذا يعني مسنة كما ذكرت. تمام، فمن هنا أنت الآن عندك شركات، طيب عندي لدي مساهمون والأسهم في السوق المالي، طيب والله هذا قيمة السهم 100 دينار تمثل حصة شائعة من شركة دواجن، وفي عندي الدواجن لا تجب الزكاة في عينها، البقر تجب الزكاة في عينها. طيب اعمل لي محاسبة لشركة دواجن، محاسبة زكاة، ولا احنا المحاسبة شاطرين نجيب المحاسب عشان الضرائب، والمحاسب عشان حصص الشركاء، والمحاسب مشان نضبط الأمور، أما حق الله عز وجل نسيناه؟ علاش ينصرك وانت في بطنك مال الفقير؟ هذا يجب أن تنتبه إليه، ولا بد أن نتكلم بلغة حادة، لأننا مع الأسف الشديد في غياب معرفي. يعني لو جاء التاجر قال أنا عندي مزرعة أبقار وعندي سيولة وعندي ديون لي وعندي ديون علي ولي شركاء، كيف أخرج الزكاة؟ نعمله خطبة، نعمله تابعة عامة، نقول إن شاء الله إحنا النصر قريب وأنني أرى النصر في سنة كذا، ونعمله نصر على العداد وشوية روحانيات. طيب ماذا لو عقدنا درسا في المسجد نريد أن نتحدث في هذه المسائل، ونقول له هاي فيها 30 وهاي فيها تبيع وهاي فيها كذا وهاي شركات، سيقولون يعني كلام جديد، احنا تعودنا على أذكار صباحية ومسائية. طب والحلال والحرام ماشي، هاي مزرعة دواجن ما فيها رأس مال، ما لها حساب مصرفي، ما لها مدير له أجرة، ما فيها عمال، طيب خلاص نقول والله مزرعة الدواجن لا تجب الزكاة في أعيان الدواجن، هاي بتختلف عن مزرعة الأبقار. مزرعة الأبقار تجب الزكاة في أعيانها، عندك 30 بقرة بدك تطلع لنا تبيع، يلا هذه بدنا ناخذها من المزرعة، بدها تيجي سيارة الزكاة وتأخذ التبيع من عندك. قلت يا عمي أنا أخذت التبيع هذا لا بدنا ناخذ التبيع. بناخذ. عمرك شفت مثلا عامل أو صاحب شركة يقول والله أجوني بعض الفقهاء وقالوا أنت يجب عليك تبيع، وسيارة الزكاة بدها تيجي تأخذ التبيع من عندك، وهي فقير من قرايبك بدنا نعطيه التبيع مشان تحبوا بعض. تعرف قريبك الفقير؟ قال قريب الفقير ميت، قال بدنا نعطيه التبيع اللي من عندك، ولما تلتقوا في اللقاءات العائلية راح ينبسط منك إنه إحنا جبنا لك التبيع من مزرعة ابن عمك حتى نصنع بينكم التآلف، وليست فقط العملية سد حاجة. طبعا هكذا يطاع الله، هكذا تقام الشعائر. لذلك لما يعني نأتي بدراسة المذاهب الفقهية نحن نأتي بنهضة، نحن نريد أن يصبح هناك مصالح الشريعة تظهر في المجتمع، المفاسد تتلاشى. كيف يحصل ذلك؟ بالفقه. ها هي الزكاة تحقق لنا المصالح وتدرأ عنا المفاسد، تحقق لنا الأوامر، أوامر الشريعة مصالح، وما نهت عنه الشريعة إنما نهت عن مفاسد، فإن أردتم درء المفاسد وجلب المصالح فطبقوا العدالة الناجزة. عدالة ناجزة جاهزة، بس أنت صاحب شركة، شركة دواجن، مزرعة دواجن، تعال نعمل لك حسابات الزكاة وجيب لك برنامج ونشتغل خلاص مرة واحدة بنعمل مزرعة مزارع ولها تداول، مزارع زراعية ولها تداول أسهم. طيب البقرة أصبحت عرض تجاري بالسهم، والله بحث كبير جدا بين الفقهاء إنه هل السهم في السوق المالي يمثل الواقع الحقيقي للشركة، أم أنني أرى شركات تنهار وأسهمها ترتفع في السوق؟ طيب والله الانتخابات القادمة فيها إشكال وربما تنزل أسعار سوق الأسهم بسبب سياسة، طب إذا كانت القضية تجارية والقيمة اقتصادية، طب دخل هنا دخلت موضوع الثقة في صناعة المال، الثقة في صناعة المال بمعنى أنت تبقي هذا المال في البنك لأنك تثق به.

فلو أن الناس لم يثقوا ونزلوا إلى البنوك وسحبوا 10% من الناس أو 25% من الناس أموالهم، البنوك لا تستطيع أن تقف. لذلك يجب الحذر من الشائعات الاقتصادية، الشائعات الاقتصادية قد تدمر الاقتصاد وتتلف أموال الناس بشائعة. وبالتالي لو ظهرت شائعة، ومع الأسف الشديد صدق الناس الشائعة، ممكن ينهار النظام المصرفي ثم النظام الاقتصادي بشائعة كاذبة. لذلك يجب أن يقف الناس يعني موقف الصرامة من هذه الشائعات، لأن أصلا الاقتصاد قام عن طريق ثقة. يعني هذا تاجر لو جاء كل الدائنين فورا ليأخذوا أموالهم من الصندوق لن يجدوها، فالإشاعة على هذا التاجر قد تصدم التاجر. وبالتالي يعني نحن نؤكد أن الثقة تقوم عليها التجارة. هز الثقة بالتجارة يعني انتقاص حقوق الناس، يعني تدمير حقوق الناس. كل من يثير شائعة على الاقتصاد وبعد ذلك يعني يتبين أن هذه شائعة غير صحيحة لكنها أضرت فعلا، أو أسلوب التهويل. لذلك دائما نحن نقول في كل الأمور نحن نستند إلى الخبراء كفقه. يعني تريد أن تتصرف اقتصادي، بقول لك الخبير الاقتصادي يجب أن يكون على الطاولة. أنا كفقيه غير قادر على التحقيق النظري في المسائل الاقتصادية لأن لها باعا طويلا. الاقتصاد فيه فروع، كيف أنا كفقه؟ أنا يا دوب في الفقه أتقن الفقه اللي عندي، أروح أدرس اقتصاد من باب فقه الواقع؟ لا، ما بيلزمنا إحنا فقه الواقع. فقيه النظري أو في الاقتصاد موجود، أو في الإعلام موجود، أو في السياسة موجود، في العسكرية موجود. الاستناد إلى الخبراء، الخبراء على الطاولة، ولا يسى أن يترك الأمر للمؤثرين الذين يعني في كل واد يهيمون. لا لا، نحن بالفقه لا يمكن أن نعتمد. والله مسألة طبية هاتوا أطباء المختصون. المسألة عند الأطباء المختصين، الأطباء المختصون هم الذين يتكلمون في البحث، لا أن نترك الأمر للجمهور. يفسدون الطب ويفسدون الحالات في الأوبئة. أجد أن المؤثرين قد طغى كلامهم على كلام الأطباء ولم يعد للأطباء كلمة، ثم بعد ذلك يأتي بعضهم ويهدم الطب كله بنظام طعام. ومن الناس من يهلك. السبب أن الناس قد تركوا المجتهدين في الفقه والمجتهدين في السياسة والمجتهدين في الاقتصاد والمجتهدين في القانون والمجتهدين في الإعلام والمجتهدين في العسكرية والأمن والظروف الدولية. هكذا يقوم الفقه. الفقه لا يقوم على إشاعات مجتمع ولا يقوم على كلام المنصات. ولذلك عندما نتكلم بهذا الفقه الدقيق إنما نريد من مجتمعنا أن يلتفت إلى العلوم وأن يلتفت إلى المختصين وإلى المجتهدين في الأبحاث النظرية في الطب وخبراء الغذاء وخبراء التخصصات الدقيقة الذين يتكلمون عن علم، لا أن يتحول الأمر إلى مؤثرين. علبة ماء تباع هي بربع دينار، تباع بخمسة دنانير قال مقروء عليها. تجارة روحية، اتجار بأوهام الناس، اتجار بمخاوفهم. وبالتالي الفقه يقوم على علم. أنا أتكلم بالتجارة، هاتوا قانون تجاري أمامي يتكلم بواقع التجارة ويتكلم بالواقع المصرفي ويتكلم بالأنظمة، وجهة الخبرة هي المختصة. أما أن نتحول إلى الشعبوية الدينية كبقية المجتمعات، شعبوية وحالة خطابية وكل يصحو من النوم فيتكلم بما يشاء، نحن نرفض أن تصبح قرارات الأمة المصيرية مبنية على التعبئة العامة والهواجس والوساوس. أنا أتكلم عن نظام مصرفي، أتكلم عن الثقة، أتكلم عن زكاة الدنانير. هذه تقوم على الثقة أن هذه العملات مضمونة وموثوقة وتعبر عن حقيقة مالية وليست مجرد ورقة فهي حق على الثروة، انزل اشتري بها طعاما. إذن هي قامت على الثقة، لكن لا يوجد لها محتوى سلعي كالذهب والفضة. وبالتالي نحن أقمنا الشريعة على إيجاب الزكاة فيها بناء على الثقة فيها. ثم بدأ يتكلم عن زكاة
الشياخ قال: وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في 21 يتلو ومئة ومع 80 ثلاث مجزئة وأربعا خذ من 100 أربع شاة لكل 100 إن ترفعي. إذن بده يتكلم عن هذه الأنصبة أنه بدأ نصاب زكاة الغنم بالأربعي. تقول والله هاي ممكن عندي 20 شاة الغنم تساوي 2000 دينار من نوع معين، لا زكاة فيها، وقيمتها المالية أضعاف زكاة الأربعين شاة هناك. الشريعة مرتبطة بأسباب وشروط وموانع. والله بدك تعتبر القيمة معناته ما بقي عندي زكاة أعيان، وكلمة الأنصبة في الإبل والبقر وغيرهم شيء ما بيتلزمش، يعني الشرع جابها يعني من باب يعني الاستئناس. لا، عندي زكاة أعيان، الذهب زكاة أعيان وزن، الغنم والبقر والإبل زكاة أعيان باعتبار العدد، باعتبار الإيه؟ العدد. أحيانا عندنا ما يسمى بالغنم الشامي، الواحدة تساوي 10 أضعاف غنم أخرى، لكن عنده 10 من هذه الغنمات أكثر قيمة نقدية من تلك الأربعين، تزكي الأربعين وتأخذ منها شاة وهذه لا تأخذ منها شيء. الأرض ربحت ملايين، طب اشتريتها أنا للقنية؟ لا، يجب أن تزكي. طب إيه الزكاة عندك ليه؟ قال ربحت. قال يعني بدك يانا نمشي على علة الربح؟ قال نعم، خلص نمشي على علة الربح، إذا ربحنا بنزك، ما ربحنا ما بنزك، هكذا تريد؟ ها نعم، لأنه مقاصد. أنت ربحت، طب يا أخي أنا مقتنع القواعد بتقول إنه القنية لا زكاة فيها. قال لا، الأرضك هاي صارت حقها مليون، يعني أخذ زكاة من واحد تبع دكان عنده 10,000 وأنت عندك مليون؟ ما خلاص، أنت لا تحتاج إلى نبي بهذا المنطق، أنت لا تحتاج إلى نبي، أنت تحتاج إلى رأيك وتدون لنفسك شريعة، وكل له رأيه، والرأي والرأي الآخر، والذي يغلب بالمتابعين والإعجابات هذا الذي يكون على حق. خلاص، ما بدك رسول، أنت ما بدك رسول يقول لك هذا نصاب. طيب أنا عندي مليون، سأجاريك في علتك التي اخترعتها وهي علة النماء، للعلم ليس النماء هو العلة، العلة هي التجر. لاحظ علة الفقهاء التجر وليس النماء، لكن النماء حكمة مثل السفر، أنت تفطر بسبب السفر لا بسبب المشقة، لأن المشقة لا تحدث بالسفر على درجة الطيران الأولى، فقد تكون مرفها أكثر ممن يطوف بسيارته يعمل سائق أجرة في الشوارع في حر المدينة، فإذا كانت للمشقة حر المدينة يفطر، السائق بالأجرة يفطر، ولراكب درجة أولى يجب عليه الصوم. إذا أردت أن تسير على منطقك بالحكمة، لا تعلل بالحكمة إذا ثبتت العلة القريبة التي هي التجر. طيب لو ذهبنا إلى ما ذهبت إليه في النماء، قلنا لك 10 شياه شامية تجب فيها الزكاة، طيب والأربعون نصفها في القيمة، تساوي نصفها في القيمة، خلاص لا زكاة فيه. لذلك دعك من هذا الهاجس، أنت لا تعرف المصلحة. الله عز وجل قدر أنصبة توقيف، موانع توقيف، شروط توقيف، لا تلعب بها، هذه أنسنة، اللعب بها هذه الثلاثة أنسنة، يعني الأنسنة من داخل الشريعة أن تستحدث موانع وشروط وأسباب. الشريعة ما استحدثت، قالت التجر هو العلة. طيب أنا تجرت بمليون خسرت 500,000، بزكي 500,000 الباقية، فلو أنني تبعت علتك في النماء ما بزكي 500,000، أنا خسران 500,000، كيف أزكي؟ أنا لم ينمو مالي. فإذا ذهبت إلى النماء نقضت الأسباب والشروط والموانع. النماء حكمة، حكمة المشقة في السفر، رفع المشقات، هذه حكمة. ولذلك انتبه لهذا الأمر. قال: وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عما يزكى أن يحول. يعني بده يتكلم عن الحول في موضوع الماشية، وذكرنا الحول في الماشية هو شمسي، يعني بيخرج وقت الربيع
وقت الربيع على الماشية وهي على الماء، يعني ما بروح بدور بالحظائر، لا، الرعاة يأتون بمواشيهم على الماء يسقون، ويأتي الساعي ويأخذ هذه الزكاة. إن لم يكن ساعي فكل إنسان يخرج الزكاة عن نفسه. قال وحول الأرباح ونسل كالأصول، يعني الأرباح في التجارة بتضيفها للأصل، ما بتقول بزكي الأرباح بس، والله أنا بديت تجارتي ب20,000 وربحت 10,000 بدي أزكي 10,000، لا، بتزكي 30,000. لا تأكل حق الفقراء، هذا كثيرا ما نسأل، أنه لا أنا أزكي الربح فقط ولا أزكي كمان رأس المال، تزكي الجميع، وهذا هو الذي قاله لك هنا. وحول الأرباح ونسل كالأصول، ترجع الحول الربح حول الأصل في التجارة. طيب عندي 30 شاة قبل الحول ولدت 10 فصارت 40 قبل الحول، بتزكي 40. إذن ما يتولد منها، ما يتولد منها حكمها، والحكم حكم الأصلي. طب والله أنا عندي 10 شياه شامية وقبل الحول، لو افترضنا حول أجل ما بزكيها، قبل الحول بشهر بعت الشياه الشامية واشتريت بها 100 شاة، جاءني الساعي قلت هذه اشتريتها أنا من شهر، قل لك لا هذه تزكى، هذه ايه تزكى، هات فيها شاه، فيها ايه شاه. طيب أنا لو أنه ظل عندي الشامية قال ما بنأخذ منك، ما بنأخذ منك، ولا طلعوا 130 قل لك هات شاتين. طيب يا عمي ما هم هذول كانوا شاميات، هاي أنصبة مبتلى، ابتلى الله بها الناس في الاتباع وفي الامتثال. فإن تولد منها سواء بالولادة أو بالشراء، يعني بعت 10 شياه شامية واشتريت فيها 40 شاة من غير الشامية، فأتي وأقول لك أعطيني شاة من هذه 40، تقول ما هي كان أصلها 10 ولا ما فيها زكاة، أقول لك لا، هذه 40 كانت كامنة في 10 شياه شامية، وهذه الولادات الجديدة التي أوفيت بها النصاب كانت كامنة في أمهاتها، وهذا باعتبار أنما. إذن هذا فيما يتعلق بزكاة المواشي، فيما يتعلق بما يعتبر حوله حول أصله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اجعلني ممن يأمرون بالخير ويعتبرون به وينهون عن الشر وينتهون عنه، ولا تجعلني ممن يقولون ما لا يفعلون ويأمرون بالبر وينسون أنفسهم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول ما لا أفعل وأن آمر بما لا أعمل وأن أظهر ما لا أبطن وأن أخشى الناس وأنت سبحانك أحق أن أخشاه. اللهم ألهمني القدرة على قول الحق والعمل به وتجنب الباطل والنهي عنه، واجعلني من الداعين إليك الساعين إلى رضوانك المجاهدين في سبيلك بالروح والجسد والمال والحكمة والموعظة الحسنة. لا أخشى في الله لومة لائم، اللهم اجعل لي في من مضى عبره

ولا تجعلني لغيري عبرة، وألهمني حسن الاتباع لخير أسوة وأعظم قدرة، وفقهني في أمور ديني. اللهم اجعلني رفيقا فيما آمر به وما أنهى عنه، حليما فيما آمر به وما أنهى عنه، فقيها فيما آمر به وما أنهى عنه. واجعلني ممن يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويتعظون قبل أن يعظوا. ربنا سمعنا وأطعنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله.

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله.

سرن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الطبراني.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب ناتو رافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
1: حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله لقاء فيه رضاه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول،
2: بالنسبة للتشهد الأوسط،
0: نعم،
2: نذكر الصلاة الإبراهيمية ولا نكتفي نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ السؤال الثاني، بالنسبة إذا صلى الواحد قضاء صلاة الفجر، فيها قنوط القضاء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا، جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: عليكم السلام
3: سيد الشيخ. سؤال إذا في مجال.
0: تفضل.
3: هسا واحد مثلا راح عند قاضي وكتب كتاب شيخ مع 2 شهود وما توفقت بالمحكمة، مثلا بكون العقد شرعي ولا غير شرعي؟
1: نعم،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ ويعطيك الصحة.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: بداية عن موضوع حضانة الأطفال.
0: نعم.
4: الأم بتسافر البنت بإذن سفر ما بترجع فيها وتطلع فيها قرارات.
0: ترفع صوتك لو سمحت.
4: تطلع فيها قرارات حبس بحقها وبحق الكفيل اللي تركته.
0: عفوا، أعد السؤال.
4: أنا طليقتي أخذت بنتي بإذن سفر. ألو.
0: نعم.
4: أخذت طفلة عمره 7 سنين، بنت.
0: نعم.
4: لدولة قطر.
0: نعم.
4: البنت أخذتها 4 شهور، بعد 4 شهور ما جابت البنت.
0: نعم.
4: وحطوا كفيل هون بالمحكمة الشرعية عليها بأنه يلتزم بعودة البنت، برضو ما رجعت البنت، ونزل بحقهم طلبات حبس.
0: نعم.
4: بحق الكفيل وبحق الأم.
0: نعم.
4: لكن ما في شيء بخليني أقدر أجيب بنتي، يعني ما في قانون يخليني أقدر أجيب بنتي. هل هذا يجوز شرعا أنه الأم تأخذ البنت تقيم فيها في دولة أجنبية هي ولحالها بدون حتى محرم معها؟
0: هو الموضوع قضائي، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
4: إذا سمحت. ممنون إليك وشكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: أسأل الشيخ شو

0: سؤال.
1: تفضل سؤالك.
0: ايه انا ما صليت سنة، بدي اسأل لازم اقضي السنة هاي ولا كيف؟
1: سنة
0: وكيف الطريقة اذا فيها قضاء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية مجددا. فضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم.
1: في الجلوس الأوسط الأخ المستفتي أو الأول، نكتفي بالتشهد أم نزيد الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأردن من كيد الكائدين
1: آمين.
2: ومكر الماكرين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يشل كل يد تمتد للأردن بشر أو سوء. أما بالنسبة لأسئلة الإخوة الذين تفضلوا بأسئلتهم، ففي السؤال الأول التشهد الأول يسن فيه التحيات المعروفة، تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التحيات. لكن الصلاة الإبراهيمية بصيغتها التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيغة المعروفة كما في الصحاح، هي واجبة أو ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. في التشهد الأول يسن عند الشافعية أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، ولو بأقل يعني الصيغ اختصارا، يعني مجرد ما كملت التحيات لو قلت
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
2: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يعني صيغة مختصرة، يسن أن يكون فيها في التشهد الأول صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشترط أن تكون بصيغة الصلاة الإبراهيمية.
1: جزاكم الله خير.
2: نعم.
1: حكم القنوت في الفجر فضيلة الدكتور، ومن صلى الفجر قضاء هل يقنت؟
2: نعم، أولا يعني من فاته الفجر فعليه أن يقضيه.
1: نعم.
2: وقضاء الفجر هو صلاة جهرية، فإذا قضاها يقضيها أيضا يعني جهرا، ويقضيها بصيغتها التي تصلى فيها في وقتها حاضرا، بمعنى أنه كما أنه يقنت في صلاة الفجر، والقنوت في صلاة الفجر سنة عند السادة الشافعية وعند كثير من العلماء، كما ورد في كثير من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك الذي ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت في الفجر حتى توفاه الله، فقنوت الفجر كان دائما يقنت في صلاة الفجر. ونتمنى كل مساجدنا، كوننا يعني مذهبنا الشافعي ونحن في الأردن، حتى دائرة الإفتاء تفتي على رأي السادة الشافعية، إلا إذا كان في رأي السادة الشافعية حرج على المستفتي فننتقل إلى مذهب آخر ترخصا، من باب الترخص لهذا المستفتي.
1: نعم.
2: نتمنى كل مساجدنا أن تمتلئ بقنوت صلاة الفجر، لأنه دعاء، ونحن أصلا في نوازل تحل على المسلمين، فلا بد أن ندعو، والدعاء هو لمن
1: يسن الدعاء في النوازل.
2: نعم، هو سنة أصلا في النوازل عدا صلاة الفجر، فكيف وهو في صلاة الفجر سنة؟ المهم يعني جوهر السؤال، نعم عليه أن يقنت كسنة.
1: أشرت إلى موضوع
2: نعم.
1: أيضا الجهر، حكم الجهر والإصرار في الصلاة.
2: نعم، يعني يجهر
1: في
2: الصلاة الجهرية إذا قضاها يقضيها جهرا، والسرية يقضيها سرا.
1: حكم الجهر
2: السنة أيضا هو هيئة، يعتبر هيئة من هيئات الصلاة.
1: جزاكم الله خير.
2: الإسرار والجهر. نعم،
1: جزاكم الله خير،
2: أكرمكم الله.
1: العقود الصحيحة يعني فضيلة الدكتور والسليمة توثق في المحاكم الشرعية. هو يسأل يقول عقد لم يوثق في المحكمة الشرعية، عقد زواج.
2: نعم، هو بداية لا بد من مراعاة القوانين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية. ونحن من فضل الله عز وجل ومما من الله عز وجل علينا به في بلدنا الأردن أننا

0: يوجد بيننا في القضاء الشرعي وفي المحاكم الشرعية قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون مستمد من نصوص شرعية ومن آراء فقهية عند السادة الحنفية وعند يعني بقية الفقهاء، فهو قانون شرعي يعتبر قانون الأحوال الشخصية. من القضايا المتعلقة في مسائل عقد الزواج أن عقد الزواج لا بد من أن يوثق في المحكمة الشرعية. الآن من الناحية القانونية هو مؤاخذ إذا لم يوثق عقد الزواج، طب من الناحية الشرعية هل هو مؤاخذ؟ نعم مؤاخذ، لأنه خالف قانونا فيه مصلحة المجتمع. الآن لو كل واحد بده يعقد بدون توثيق في المحكمة هذا رح يترتب عليه مفاسد، لذلك وجدت هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من توثيق العقد، ويعني يؤاخذ الشخص الذي عقد إن لم يوثقه، ويؤاخذ يعني بمعنى العقاد يؤاخذ، وأيضا العاقدين يؤاخذ على قضية عدم توثيق العقد. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية الشرعية بمعنى أنهم يأثموا. لكن هل العقد أصبح شرعي؟ نعم أصبح شرعي إذا توافرت فيه أركانه وشروطه، بمعنى يعني العاقدين موجودين، الإجاب القبول الشهود، نعم الشهود والولي وقضية الإشهار إذا توافرت هو عقد شرعي بمعنى ليس زنا. لكن هل يأثموا؟ نعم يأثموا بمخالفتهم لقانون فيه المصلحة. نعم
1: جزاكم الله خير. يتحدث عن طفلة في كفالة والدتها أو في حضانة والدتها، وسافرت بها وفي كفيل طبعا، ولم تعد إلى البلاد. يعني هو سؤال ربما للقضاء والمحاكم الشرعية.
0: بكل صراحة لا بد من حضور الطرفين حتى نعرف، حتى من الناحية الشرعية هل هي آثمة ولا مش آثمة. لكن إجمالا نحن نقول نعم خروج المرأة بغير إذن زوجها ما دام عقد الزواج بينهما قائما تأثم به وتعتبر ناشز إذا خرجت بغير إذنه، ويعني ليست مضطرة لهذا الخروج.
1: يتحدث عن طريقته. نعم دكتور.
0: فالآن حتى نعطي فتوى في هذا الموضوع مسألة، المسألة الأولى لابد من حضور الطرفين، والمسألة الثانية غالب هذه القضية التي سأل عنها هي يعني من تخصص المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قضاء الصلوات الفائتة، كيفية القضاء لمدة عام تقريبا دكتور؟
0: نعم حقيقة يعني قضية فوات الصلاة أولا يأثم عليها الإنسان إذا فاتته الصلوات قاصدا وعامدا وتعمد ترك صلوات كثيرة يأثم. الآن تحتاج إلى توبة، فإذا تاب الإنسان ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وعلم أهمية الصلاة في حياته وركنيتها وفرضيتها في الشريعة الإسلامية، الآن لابد له أن يقضي هذه الصلوات. الآن يقضيها بترتيب يستطيعه، بمعنى إن كان يستطيع أن يقضي مع كل فرض في اليوم فرض فعليه بذلك، إن كان لا يستطيع في ذلك بحكم يعني وظيفته وعمله وواجباته اليومية لا يستطيع مثلا أقل من ذلك، بمعنى أن عليه القضاء. هذا ترتيب القضاء يعود إليه. الأفضل طبعا أن يقضي مع كل صلاة إن استطاع فرضا، بذلك يعني خلال سنة بيكون قضى هذه
1: ما فاته من صلوات.
0: وموضوع القضاء يعني ذكره أهل الفقه ويستند في ذلك إلى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد أنه فاتته صلاة العصر يوم الخندق فقضاها عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. وعليكم
0: السلام.
2: سيدي الشيخ، شو حكم وضع الستيرة أثناء الصلاة؟ حاجز مشان لما تصلي.
1: سترة المصلي.
2: سترة المصلي. في بعض الشيوخ يقول لك هاي بدعة لا يجوز، وفي بعضهم أنه يقول لك يجوز.
1: نسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا جزاك الله كل خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أسأل التقاعد مثلا والدي توفى زمان وعنده تقاعد، هل هذا من حقي لحالي ولا لازم أقسم على إخوتي؟ أنا أرملة، الأرملة بتأخذ تقاعد أبوها.
1: تقاعد.
3: هل هو من نصيبي أنا ولا يتوزع على إخوتي كلهم؟
1: تسمع الإجابة.
3: كمان تقاعد الزوج إذا مات، هل هو من حق الزوجة؟
1: إخوانك كبار متزوجين؟
3: كلهم متزوجين، ما في حدا منهم هذا، معهم عيال وكل شيء.
1: نعم. والسؤال الثاني تقاعد الزوج؟
3: تقاعد الزوج من حق الزوجة ولا كمان تقسم على
1: في عندها أبناء أطفال صغار؟
3: لا ما في.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة
4: الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لا يرضى عليكم يا.
0: عليكم السلام ورحمة
1: الله. الله يسلمك
4: وإياكم. يا أنا الحمد لله الله معطيني، يعني بروح برقي بنات صاحباتي وهاي. امبارح رحت أرقي بنت صاحبتي، ابنها بيحكي لها هذا غلط، لأنه لما الرسول لما قال الذين لا يرقون ولا يسترقون اللي يدخلون الجنة، هذا الرقي لا ما بصير. فأنا شو بدي أستفسر، يعني إيش اللي تتعارض إن الراقين اللي يركون ولا يسترقون يدخلون الجنة يا حبيبي؟ إن شاء الله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى الهوى. السلام عليكم. سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، 241، 47، 202، هاتف البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك بالعافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: بدي أسأل سؤال لو سمحتوا بالله يا سيدي.
1: تفضل سؤالك.
5: إذا كان لي مبلغ على واحد مثلا دينا 100-500 حوالي 800 دينار، وجيت أعطيته زكاة 300 دينار من أمالي، وقلت له ما شرطت عليه، إذا بتقدر تسدني من اللي أعطيك إياه، ما شرط، إذا ما أعطانيش عادي، ولكن قلت له أعطيتك 300 دينار من زكاتي، إذا بتقدر تسدني من المال اللي عليك أعطيني، هل يجوز أن أخبره في ذلك؟
1: أعطاك ولا ما أعطاك؟
5: لا قبل ما عملك شيء بعدني، أنا حبيت أستشيركم.
1: جزاك الله خير، مشكور يعني على حرصك.
5: الله حياك الله يا سيد، حبيت إن شاء الله أسمع منكم الجواب.
1: أبشر، تسمع الإجابة.
5: الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: والله لو سمحت أسأل الشيخ، لو سمحت.
1: تفضلي. نعم. سؤالك.
6: بيجي على الراديو كفالة يتيم، بيجي سقيا ماء، بيجي يعني حاجات دي، حاجات يعني مفيدة وعايزين إحنا نشارك. نعم. فيها، هل هاي صحيحة كلها يعني؟ عشان الفلوس لما تروح الشيك هدر يعني.
1: نعم. تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
6: وبالنسبة لمساجد واللي تبنى في المملكة هنا، يعني إحنا أنا وأنا كبير ما بعرف يعني كيف أتواصل بالموضوع هذا، المواضيع هاي لو يعني برضو زي ما كان كفالة يتيم تبلغوا عنها على الراديو، بلغوا عن مساجد تبنى مثلا أو شيء زي هيك، يعني عشان الواحد يقدر هو قاعد بالبيت يتواصل، مش كل واحد بيقدر يروح يدور ويعمل. أنا مرة كبيرة يعني وما بقدر.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وتسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. الله. نسأل الله
6: شكرا
1: أن يعينك وأن يتقبل منك. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: يسأل الأخ المستفتي عن سترة المصلي.
0: نعم، السترة سنة وليست واجبة. الآن إحنا ما بين من يعني ينكرها نهائيا نقول له هي سنة، وما بين من يقول بوجوبها هو رأي عند بعض الفقهاء، لكن قد يترتب عليه عسر في مساجدنا هذه الأيام. فهي سنة، ومذهب الإمام الشافعي أنها سنة وليست بواجبة، وهذا ما عليه فتوى دائرة الإفتاء العام الأردنية لحديث أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا دليل على سنيتها، هذا دليل على سنيتها. والأمر هنا فليصلي إلى سترة هو أمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
1: طب كم المسافة تقريبا دكتور؟
0: هو يسن أن يدنو منها. الآن الدنو بمقدار 3 أذرع تقريبا، يعني عند مكان سجوده.
1: نعم.
0: عند مكان سجوده، وإذا وضع السترة طبعا يحرم على أي شخص أن يمر بين المصلي وسترته إذا كان عالما بأنه يصلي وعالما بمكان هذه السترة.
1: طب يؤثر على صحة الصلاة إذا مر؟
0: طبعا لا يؤثر، صلاته بتكون صحيحة، لكن يأثم من مر أمام المصلي قاصدا عامدا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن تقاعد الأب فضيلة الدكتور، وتقاعد الزوج أيضا.
0: والله شوف، هي مسائل التقاعد تخضع لقوانين الضمان وقوانين التقاعد. الآن قانون التقاعد إذا كان مثلا الرجل

0: يتوفي عنده بنت مثلا أرملة أو مطلقة أو زوجها متوفى إلى غير ذلك، يعني يكون جزء من راتبها، من راتب الوالد مثلا لهذه المرأة، هذا بالقانون بحكم
1: نعم
0: القانون، وهو من ناحية شرعية طبعا فيه كفالة لهذه المرأة
1: نعم
0: لحاجتها لجزء راتب والدها، فهو

0: يعني هذه هذا ما عليه عقد الضمان الاجتماعي بين المواطن وبين الدولة.
1: والزوج كذلك دكتور؟
0: الزوج،
1: تقاعد الزوج
0: بمعنى إذا
1: بعد
0: توفي
1: وفاته
0: الزوج،
1: نعم.
0: بمعنى إذا توفي الزوج هل زوجته تأخذ إذا كان القانون يسمح بذلك؟ فهو حق لها أيضا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: هم الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون.
0: هذا الحديث في صحيح مسلم، حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم عندما شرح هذا الحديث بيّن بأن المقصود بالرقية هنا رقية الجاهلية، الذين لا يسترقون بمعنى لا يسترقون رقية الجاهلية التي فيها شرك وفيها كلام غير مفهوم وفيها يعني لجوء إلى غير الله عز وجل. أما الرقية الشرعية فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أيضا كما في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقبل ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالرقية بالقرآن، الرقية بالدعاء، الرقية بالكلام المفهوم هي سنة ولا بأس بها، لا بأس بها. لكن أنا أيضا مع، لأنه الآن أيضا كثر الدجل وكثر التخريف في مسائل الرقى، تلجأ إلى إنسان فإذا به ساحر، تلجأ إلى إنسان آخر فإذا به يتعامل مع الجن، تلجأ إلى ثالث فإذا به يرقي بكلام غير عربي ولا هو مفهوم، سريانية وغيرها.
1: تمتم، نعم.
0: نعم، فلا بد أن تعرف من الذي يرقي. إذا كان رجلا صالحا أو امرأة، للنساء امرأة صالحة تقية تصلي الصلوات كلها وتتقي الله عز وجل، فرقيتها يعني مشروعة. والأفضل أيضا
1: الإنسان
0: أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، وأن يرقي أهل بيته بنفسه، لأنه هذا القرآن للجميع. فلا سمح الله الولد مريض، البنت مرضت، شعرت في شيء في البيت، اقرأ سورة البقرة أياما وأيام وترى بركتها في البيت. اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وترى أيضا بركتها في على الأبناء وعلى البنات.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: الأخ الكريم دائن والمدين غير قادر على السداد، يعني كما يقال في العامية دين ميت، فيقول هل له يعني أن يقوم بإعطائه من مال الزكاة بحيث يقوم بإخباره أن هذا من مال زكاة، هذا من زكاة مالي، وإن استطعت أن تقوم بعد أن تمتلك هذا المبلغ أن تسد جزء من الدين؟
0: نعم.
1: له ذلك دكتور؟
0: هو أولا الزكاة لها مصارف.
1: نعم.
0: فهل هذا الرجل الذي لك عليه دين 500 دينار من مصارف الزكاة ولا مش من مصارف الزكاة؟
1: نعم.
0: فإذا كان من مصارف الزكاة فهو إذن فقير أو مسكين غالبا.
1: نعم.
0: يعني المصارف الموجودة عندنا إما فقير أو مسكين أو غارم، بمعنى يعني الدين يغطي على مصاريف حياته. فإذا كان من ضمن المصارف من ضمن مصارف الزكاة جاز لك أن تعطيه الزكاة من غير اشتراط ولا من غير حتى يعني إذا بدك الزكاة تكون مقبولة عند ربنا عز وجل يجب عليك أن تراعي أن لا يكون لك مصلحة في هذه الزكاة.
1: نعم.
0: يعني أنا بعطي لأنه فقير بش. نعم. لأنه إلي
1: علي دين
0: لعله يسدني بجزء من المبلغ، هيك أنا رعيت مصلحتي بعبادة، مجرد الأصل أن تكون نيتها كلها لله
1: خالص
0: عز وجل
1: لله تعالى.
0: لذلك لا يجوز له أن يشترط، وكذلك ولا أن يلمح، وفي نيته إذا بده الزكاة تكون صادقة 100% فليعطيه لفقره أو لأنه مصرف من مصارف الزكاة من غير طمع في السداد.
1: لا بنية أنه يعود ويرد عليه المال.
0: نعم، لأنه إذا فقير هل بدك تعطيه نيال 300 دينار؟ بجوز أنه أحوج إلى استهلاك في حياته اليومية من أن يسدك الآن، مع أن السداد واجب عليه. يعني لا يجوز له أن يشترط ولا أن يلمح، وحتى تكون مقبولة والنية صافية طهر قلبك أيضا من أي مصلحة من هذه الزكاة.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الآن في يعني عبر الإعلانات في الإذاعات وفي شاشات التلفزة وحتى في المواقع، مواقع التواصل، عن صدقات الجارية، أبواب الصدقات الجارية، هل المسلم مطالب بالبداية بالتأكد من يعني هذه الجهات؟
0: نعم.
1: وهل يأثم أو

0: عفوا لا تقبل هذه الصدقة إذا تبين خلاف ذلك؟
1: نعم، هي بداية الصدقة لها أجر عظيم، ولا شك أن المسلم بطبيعته ومن حرصه في إسلامه على الأعمال الصالحة يحرص على الصدقات، والصدقات إما أن تكون زكاة بمعنى زكاة الركن والواجبة، فهذه عليه أن يراعي شروطها كاملة ومصارفها، وإما أن تكون صدقة تطوع بمعنى واحد بده يتبرع 10 دنانير 100 دينار بحسب سعته المالية يريد أن يتبرع بها لوجه الله عز وجل، فهذا كله مما حضت الشريعة الإسلامية عليه. الآن شيء طبيعي إنه الإنسان إذا أراد أن يزكي أو يتصدق أن يتأكد، عليه أن يتأكد هل هذه الجهة موثوقة؟ الآن التأكد هذا لا يصل إلى درجة الوسوسة، بمعنى إذا في وثائق تدل، بمعنى إذا في إذاعة مثلا معتمدة موثوقة عند الشعب الأردني هي التي أشارت إلى هذه الجهات في الصدقات، مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مثلا، مثل وقفية خير الأردن، في جهات موثوقة عندنا، معلومة موثوقة، منظمين إلها معروفين عنا، فهذه نعم لا تحتاج إلى مزيد توثق، خلاص معروفة عنا. لكن الجهات المجهولة لابد أن يتوثق ولابد أن يتأكد هل هذه الجهة معتمدة موثوقة، لأنه برضو مش من المنطق أنت تدفع لك 200 دينار على بئر مي في جنوب إفريقيا وإذا به يعني المبلغ يذهب لفلان ولفلان من الأغنياء، نسأل الله يعني أن يعافينا، لابد من التأكد من هذه الجهات.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام، حياكم الله.
2: بدنا توجيه من فضيلته حول مسألة كثرة الشكوى وجحود النعم.
0: تسمع توجيه إن شاء الله.
2: شكرا
0: بس. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام سيدي الشيخ،
0: حياكم الله.
3: سيدي ممكن سؤال؟
0: تفضل سؤالك.
3: سيدي أنا إلي من واحد حوالي 5000 ليرة.
0: نعم. إليك ولا عليك؟
3: لا إلي.
0: نعم.
3: إلهم أكثر من 10 سنوات.
0: نعم.
3: ومش ناوي، ما فيش النية السداد.
0: نعم.
3: شو العمل؟ شو الحل يعني هذا؟ بدفع لي زكاة، أنا أدفع زكاة شيء. أنت ما خدتش منهم إشي.
0: نعم، أنت تتحدث عنهم إنه فيهم زكاة، تتحدث عن زكاة المال؟
3: نعم. بس
0: فيهم زكاة في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ طيب
3: ما فيش نية استزاد إنه يسدني إياهم أنا.
0: نعم. لك الأجر إن شاء الله، فنظرة إلى ميسرة. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: نعم.
0: فتاوى على، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لو سمحت والله في عندي سؤالين صغار. السؤال الأول، في صلاة اسمها صلاة الزوال.
0: نعم.
4: والسؤال الثاني إنه ما بيجوز نقرأ آية الكرسي بالصلاة، يعني بعد الفاتحة نقرأ سورة آية الكرسي، هل ما بيصير؟
0: من قال ذلك؟ تسمعي الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا شكرا شكرا. هلا.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك
5: يا رب ويزيدك علم.
0: آمين وإياكم.
5: الله يحفظك شيخ. سؤالي هو يعني توجيه من فضيلة الشيخ. نعم. لكيفية الاستحلال من حقوق العباد في الدنيا، يعني إنسان اغتبته أو نميت عليه مثلا، أو نعم. مثلا أكلت ماله ونسيته يعني من زمن ونسيته، كيف ممكن أنه الإنسان يعني يستحل من هاي الحقوق قبل الموت يعني؟
0: تسمع الإجابة وتسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: وسؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم.
5: ذهب الزين، يعني زوجتي عندها ذهب بقيمة 1000-2000 دينار، هل هناك عليه يعني زكاة أموال؟
0: نعم. هذا معد للزينة؟
5: للزينة.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يحفظك شيخ.
0: اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: تفضل أخي الكريم، ارفع صوتك.
6: تفضل أخي الكريم،
0: تفضل. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، الأخ المستفتي أو الأخ الكريم يريد توجيه من فضلتكم، يعني ربما نخصص حلقة من برنامج دين ودنيا للحديث عن هذا الموضوع، لكن توجيه من فضيلتكم موضوع يعني ربما موجود عند البعض، الشكوى والتذمر وعدم الرضا وجحود ونكران النعم.
1: نعم، هو بداية لا بد للإنسان أن يدرك أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآن النعم الواحدة لو أردت أن تحصي النعم الموجودة داخل النعم الواحدة لن تستطيع أن تحصيها، فكيف بنعم الله عز وجل من مال، من جسد، من وحقيقة الإنسان أحيانا لو جلس مع نفسه جلسة ولو مسك ورقة وقلم وقال لنفسه خليني أذكر 10 أشياء الله عز وجل أنعم علي بها، وبلش يكتب أول نعمة مثلا الزوجة الصالحة، ثاني نعمة مثلا الأبناء اللي الله عز وجل تفضل عليك فيهم، ثالث نعمة الوظيفة، رابع نعمة المال، وعد أشياء أشياء، سيجد أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وهذا ما يسمى بالامتنان، سترتفع حالة الامتنان في قلبه لله عز وجل. يعني حتى الإنسان قضية الشكوى، قضية كثرة يعني قضية كثرة جحود النعم، هذه نراها أحيانا موجودة عند بعض الناس، وهذا يدل على قصور نظر هذا الإنسان، يدل على عدم إدراكه لحقيقة النعم، يدل على عدم إدراكه لمعنى النعمة. الاستقامة بحد ذاتها إذا الله عز وجل رزقك الاستقامة فكما قال العلماء فهي عين الكرامة، كما سئل أحد الأولياء قيل له يعني نراك منذ سنوات ولم نرى لك كرامة، ما شفناك يعني ما شفنا الكرامة في وجهة نظرهم، قد تكون أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء بس هاي الكرامة. فقال لهم يعني معنى كلامه ألم تروني مستقيما على الطاعات، أنا ما بصلي الصلوات، ما ربنا عز وجل رزقني لسان ذاكر لسان شاكر، هذه بحد ذاتها نعم. فحقيقة لابد للإنسان أن يدرك عظيم نعم الله عز وجل عليه ويتفكر فيها ويديم الشكر، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا أردت الزيادة فعليك أن تديم شكر هذه النعم.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. الأخ الكريم أدان شخص مبلغ 5,000 دينار وهو يقول يعني غير يعني مرجو سداد هذا الدين، فهل هذا المبلغ يضاف فيه زكاة يضاف إلى ماله بحيث إذا المال اللي عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول هذا المبلغ يضاف له للمال اللي عنده؟
1: يعني ما دام هذا الدين غير مرجو السداد يعني ليس واجبا عليه أن يزكيه إلا على رأي يعني بعض العلماء أن يزكى مرة واحدة عند قبضه، بمعنى ممكن تقبض بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات إن مد الله في العمر ما دام غير مرجو السداد، فتزكيه على رأي مرة واحدة عند قبضه، وعلى رأي آخر حتى عند السادة الشافعية أنك تزكي عن كل سنة مرت، لكن نحن نفتي أيضا بجواز أن تزكي مرة واحدة لأنه كان دين غير مرجو السداد، بمعنى أنك لم تنتفع به خلال هذه السنوات، فلو زكيته مرة واحدة عند قبضه على رأي المالكية هذا جائز إن شاء الله.
0: جزاكم
1: تعالى
0: الله خير. الأخت الكريمة تسأل عن صلاة الزوال،
1: يعني لا
0: في هذا الاسم
1: على حد علمي لا يوجد صلاة تسمى صلاة الزوال، إن قصد فيها يعني إذا قصدوا فيها صلاة الضحى فوقت الضحى غير الزوال. صلاة الزوال الآن يعني إذا زالت الشمس أصلا تدخل صلاة الظهر، وعندئذ يعني تكون سنة الظهر القبلية إذا دخل وقت صلاة الظهر، لكن صلاة اسم صلاة الزوال على حد
0: صلاة علمي الضحى قبل الزوال.
1: نعم لا أعلم يعني صلاة تسمى بهذا الاسم.
0: آية الكرسي في نهي فضيلة الدكتور عن قراءتها بعد الفاتحة؟
1: لا يوجد في الشرع الشريف نهي عن قراءة سورة محددة في صلاة السنة أو في صلاة الفرض، لك أن تقرأ ما شئت من القرآن الكريم سواء آية الكرسي أو غيرها من الآيات.
0: جزاكم الله خير. الذهب معد للزينة إذا بلغ النصاب فيه زكاة دكتور، وما نصاب بزكاة الزكاة اليوم دكتور تقريبا، يعني هو يتحدث عن تقريبا 2000 دينار
1: نصاب الزكاة، 85 غرام ذهب.
0: نعم.
1: لو ضربناها بسعر الغرام في نفس اليوم أحيان بيرتفع تقريبا، طبعا غرام الـ 24 عيار الـ 24 فأحيانا يرتفع إلى 120 دينار و 130 دينار، نضربهن ب 85 بيطلع معنا النصاب، فهو يتجاوز ربما 8000 و 9000 في بعض الأحيان. على كل إذا
0: حوالي 7800
1: تقريبا 7800 إذا بلغ النصاب. الآن بيظل مسألة إنه هل هو معد للزينة فعلا؟ أنا لما اشتريت هذا الذهب كانت النية أن يكون للزينة وبقي للزينة، وهذا الذهب أيضا لا يزيد عن حاجة النساء للزينة، بمعنى العلماء قال لك ماشي أنت اشتريت ذهب لزوجتك للزينة، لكن والله عادة الناس مثلا بيشتري ب5000 حسب عرف الناس، طبعا ممكن ب10000، لكن واحد مشتري ب200000 مثلا ويسميه ذهب للزينة، هذا أصبح مش ذهب للزينة إنما نوع من أنواع التجارة. فإذا كان معدا للزينة ولم يتجاوز العرف المعروف كعادي بين النساء عرفهن في الزينة فلا زكاة على ذهب الزينة.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة للاتصالات الهاتفية، حقوق العباد مبنية دكتور على المسامحة.
1: نعم.
0: كيفية الآن الأخ الكريم، يعني إذا مثلا اغتاب أو نم شخص، كيفية يعني المسامحة من هذا الشخص؟
1: هي أولا حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاححة.
0: نعم.
1: لذلك أمر حقوق العباد خطير جدا، يعني وهذا لا يعني أنه المعصية ربنا كمان بش عظيمة.
0: نعم.
1: لكن ربنا عز وجل كرمه يغطي على كل شيء، ربنا عز وجل ممكن يغفر لك الذنب، لكن إن تعديت على حق عبد من العبيد فلا بد من إرجاع هذا الحق له، بمعنى أنا سرقت، أنا أخذت مال، أنا تعديت، أكلت ميراث بنت، أكلت ميراث ولد، تعديت على أي حق من حقوق العباد المادية فلا بد أن أعيد له هذا الحق وأطلب المسامحة. الآن الموضوع الثاني هذه الحقوق المادية، طب الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية زي مثلا الغيبة هي حق معنوي وهي من الكبائر، لا شك أنها من أكبر الكبائر الغيبة، لا بد من أن تطلب المسامحة من هذا الشخص أيضا. الآن أنا ما تعديتش عليه لكن تعديت على عرضه، تكلمت في حقه، اغتبته، ذكرته بالسوء، لا بد أولا أن أطلب المسامحة منه، لا بد أن أدعو له في ظهر الغيب، ولا بد أن أذكره بالخير أمام من ذكرته أمامهم بالسوء. والله أنا ذكرته بديوان في ألف واحد بالسوء، أجي أقول يا رب اغفر لي وخلص راحت، لا لا، ارجع أذكره بالخير أمام الذين ذكرته أمامهم بالسوء. وإذا ترتب على الغيبة، طيب ممكن واحد يعني يغتاب إنسان أمام مسؤوله فيؤدي إلى فصله، فلا بد أيضا أن ترجع هذا الحق له، ترجع على المسؤول هذا تقول أنا كذبت في حق فلان، لعلهم يعني يرجعوه إلى عمله أو يرجع له هذا الحق الذي حرم منه بسبب الغيبة.
0: يعني الموضوع صعب دكتور،
1: طبعا شائك وفيه
0: حقوق العباد.
1: نعم، حقوق عباد لأنها مبنية على المشاححة.
0: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على والسلام عليكم.
7: سلام،
0: حياكم الله.
7: كيف حالك دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: الله يسلمك.
7: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
7: العين حق تضع الجمل في القدر والرجل في القبر.
0: نعم.
7: مصير الذي يصيب الناس بالعين بالدنيا والآخرة شو عقوق يعني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معلش بس عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تعتبر قدم المرأة من العورة؟
0: نعم.
8: يعني إظهارها مثلا، عفوا، يعني مثلا بعض أوقات بتلاحظ أنه بعض النساء بلبسن يعني باللغة العامية حفاية عادية يعني.
0: نعم.
8: بدون إجرابات.
0: نعم.
8: هل هذا الشيء يجوز؟
0: والسؤال
8: الثاني، هل ورد حديث عن الرسول أنه ليس منا من لا يكرم ضيفه؟
0: صلى الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
8: شكرا شكرا.
1: حياكم.
0: فتاوى على هو، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم
9: كنا
0: الله.
9: كنا أسأل سؤال سيدي.
0: تفضل سؤالك.
9: الله يبارك فيك يا سيدي. أنا في عندي شاشة أحط عليها على القرآن الكريم، بكون متمدد على سرير،
0: نعم،
9: بشاهد الشاشة، يعني بمد رجلي عفوا باتجاه القبلة،
0: نعم،
9: بدي أسأل يعني في غلط في تصرفي هذا ولا ما في شيء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: بارك الله فيك يا سيدي، الله يبارك فيك، شكرا.
0: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى الله. والسلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
10: بدي أسأل، في لي مبلغ من المال في بنك ربوي، هو حساب جاري تبع رواتب،
0: نعم،
10: بدي هلأ البنك عرض علي إنه يشغل، هنت أنا رفضت، هل يجوز إني أنا أطلب إنه يشغل لي إياهن وأخذ هاي الأموال يعني اللي جاي من التشغيل أعطيها لأي حدا مثلا طالب جامعة أو
0: نعم بالأصل يعني. بنك ربوي الراتب، نعم، محول لبنك ربوي.
10: نعم نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ المستفدي يسأل عن عقوبة الحاسد.
1: نعم، لابد من الإشارة إلى أن العين حق. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، كما في رواية مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا الذي قال في الرقية من العين، إذا استغسلتم فاغسلوا، كما في رواية مسلم، بمعنى إذا عرف العائن وطلب منه الاغتسال للمصاب فلا بد له أن يغتسل لأجل هذا المصاب. الآن مسألة اللي بيصيب الناس بالعين، الآن في بعض الناس بيعرف نفسه أنه بيصيب الناس في العين، بمعنى هو معروف بين الناس بأنه يصيب الناس بالعين، فإذا كان يعني إصابته قاصد، بمعنى خارج عن مسألة التكليف، عنده قاصد يقصد أن يصيب هذا الشخص بالعين، وعامد ويتعمد أن لا يذكر الله عز وجل لأجل أن يصيبه بالعين، فهذا لا شك أنه آثم، والعين قد تؤدي إلى قتل الإنسان، والإثم يعني بقدر ما تلحق ضررا بهذا الإنسان أنت آثم أمام الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الإنسان أولا لا يعرف نفسه، ثانيا لا يتعمد، يعني ما عنده فكرة عن نفسه أنه ممكن يصيب في العين، ولا يتعمد ونسي أن يذكر الله نسيان،
0: نعم،
1: لم يتعمد أن يترك ذكر الله بهدف الإضرار، لا هو نسي، كما عادتنا أحيانا، يعني قد ننظر إلى شيء جميل ونقول ما أجمل هذا البناء مثلا، وننسى أن نقول ما شاء الله تبارك الله وأن نبرك وأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك فلا إثم عليه، لأنه يعني لا
0: غير قاصد،
1: وهذا الأمر ليس بإرادته، ليس بإرادته، لذلك لا يكون عليه إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا دائما، يعني إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: نعم،
1: يبرك، يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وأنا أعجب من بعض الناس الذين لا يذكرون الله عند رؤية كل جميل، يعني اللي بيعود نفسه بيصير بالعكس، دائما ذكر الله دارج على لسانه، إذا رأى أي شيء جميل يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
0: ولا شك آثم شرعا من يعني يصيب الناس بالعين أو يحسد الناس
1: إذا قصد ونسي الله. ذكر الله إذا نعم. قصد وقصد ترك ذكر الله، نعم يأثم، نعم.
0: جزاكم الله خير. قدم المرأة تعد من العورة دكتور؟
1: الآن قدم المرأة إذا كان المقصود فقط أسفل ما في قدمها،
0: نعم،
1: اللي هو الموضع اللي بتلبس فيه الجرابات من تحت، أسفل شيء
0: أسفل الكعبين،
1: نعم، فهذا في الصلاة عند كثير من الفقهاء يعتبر عورة، والأصل أن تلبس الجوارب. بعض الفقهاء أظن الحنابلة وقد يكون المالكية قالوا بأنه ليس بعورة، بمعنى أن صلاتها تكون صحيحة وإن لم تلبس هذه الجوارب. الأحوط هذه صلاة وهي ركن من أركان الإسلام، فالأحوط أن تلبس الجوارب.
0: عفوا. يسأل عن حديث النبي ليس منا من لم يكرم ضيفه، أو في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والإسلام حظ، وحث على إكرام وإطعام
1: لا شك الضيف. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث متفق عليه وبهذه الصيغة. لكن ما يعني ما مر علينا حديث
0: ليس
1: بهذا
0: منا.
1: ليس منا من لم يكرم ضيفه، فالإكرام

0: الضيف هو سنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شيم العرب أصلا بشكل عام، فالإسلام حظ على إكرام الضيف.
1: جزاكم الله خير. من آداب دكتور القراءة، سواء القراءة أو الاستماع للقرآن الكريم، يعني يقول الأخ الكريم هو أثناء مثلا الاستماع للقرآن الكريم مد القدمين أو مد الرجلين باتجاه القبلة أو باتجاه الشاشة.
0: يعني ربنا عز وجل في القرآن يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن إحنا ما بدنا نقول في مسألة آثم ولا بش آثم، لكن أداب. هي نعم، هي أدب من آداب قراءة القرآن وأدب من آداب القبلة، حتى القبلة وإنت جالس إذا لم تكن مضطرا لأن تمد رجليك لا تمد رجليك جهة القبلة، إذا استطعت مدهن بجهة أخرى
1: الشرق أو الغرب.
0: إلا أن تكون مضطرا فلا حرج عليك، لكن بعض الناس حتى في خطبة الجمعة والخطيب يخطب، يعني وتجد نصف الناس اللي أمامه مادين وشباب، أكثرهم شباب للأسف الشديد، مادين جريهم ومرتاحين، واللي مركي ظهره بطريقة يعني تتنافى مع آداب المساجد. فأنا يعني أقول من هذا المنبر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنراعي آداب خطبة الجمعة، آداب أن الخطيب أمامك، آداب القبلة التي أمامك، آداب أنك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونحض أبنائنا، حتى أبنائنا الصغار نعلمهم. أنا أحيانا ابني بيكون بجنبي ممكن كمستمع، فبحكي له لا تمد رجليك، خليه يتربع، يجلس جلسة تدل على يعني المقام والمكان الذي يجلس فيه وهو بيت من بيوت الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب لبنك تجاري؟
0: والله زمان يعني كان في بعض البلدان وفي كثير من البلدان لا يوجد بنوك إسلامية، فنقول أنه أمر ضروري، يعني أنا راتبي ما راح أستلمه إلا عن طريق البنك التجاري الموجود في هذه البلد. لكن الآن من فضل الله عز وجل حتى البلدان الأوروبية، حتى أمريكا فيها بنوك إسلامية وفيها يعني نوافذ إسلامية إن لم يكن بنوك مستقلة إسلامية. فبداية نقول يحرم يعني أن تضع مالك في البنك الربوي بهدف خاصة، بهدف الاستثمار وبهدف التربح وبهدف مع وجود البديل الإسلامي. لا، انت روح على البديل الإسلامي، هذا هو الأصل. الآن موضوع الاستثمار انه انا اخذ ارباح على مصاري الموجودة في بنك تجاري،
1: نعم
0: وأتبرع بها للفقراء. لا والله، يعني ما دام البديل الإسلامي موجود روح على البديل الإسلامي، وما بناش هالأرباح هذا الربح الخبيث أن تتبرع به على الفقراء، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبة. بل اجعله ربحا مشروعا وتبرع فيه من البنك الإسلامي،
1: البنوك الإسلامية.
0: أقصد يعني البنوك الإسلامية بشكل عام.
1: أكيد. نعم. أكيد. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صفوان عضبات. شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمود، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على هذه الحلقات الطيبة النافعة.
1: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق

خدمتك لك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني عنوان

0: الأصالة وفن الضيافة.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرسلنا الرياح لواقح. الإرسال هو دفع الشيء من حيز إلى حيز آخر. أرسلت فلان من عندي لفلان. أرسل الرياح، طب أرسلها منه؟ أهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة إليه رياح، لأنها لما تهب تبقى إيه؟ جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا. طب يبقى كل مكان ايه مرسل منه، وكل مكان مرسل اليه، وبذلك تاتي دوره الايه، دوره الرياح. لو كانت تبقى ساكنه كده يبقى في حته فيها شويه هواء والباقي فيها شويه هواء، ولا ده يمر على ده ولا ده يمر ايه ولا ده يمر على ده. وارسلنا الرياح، القران حين يتكلم عن الرياح مرة يتكلم عليها بالجمع ومرة يتكلم عنها بالإفراد. كل آيات الخير بالجمع، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، خلاص كده، وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء، كل رياح تيجي بايه، وكلما أفرد ريح واحد تأتي بالشر. فلما رأوه عارضا ايه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح صرصر عاتية. الله، كل ريح تجي ايه، تجي في الشر. ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الأشياء ذات الأحجار الضخمة والمرتفعة، اللي عامل لها توازن إيه؟ الهواء. اللي مخلي العمود ده واقف كده ولا بيملش إن الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو أن جه حاجة كده ورا الجدار ولا حاجة وفرغت الهواء، إيه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا ألف. يبقى اللي عامل توازن ده في الإمارات وفي الناطحات السحب وفي الجبال، حتى ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحية ولا الرياح اللي ايه؟ طب لو رياح تيجي من ناحية واحدة تبقى لازم تطبق. يبقى لما يجي بقى في الخير قال ايه؟ هو الذي يرسله الايه؟ الرياح. وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح جمع لاقحة، واللاقحة تطلق في اللغة مرة على الناقة التي في بطنها جنين، ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين. لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر او عايزين منه طاقة او هنعمل منه ايه زوجين.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل، وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل، فسبحان الذي خلق وإن من ومن كل شيء خلقنا زوجين، ادي اجمال. وبعدين جبنا شوية تفصيل، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها من ايه، ادي تنبت الأرض. ودي بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ بنشوف، بنلقح النخلة الأنثى بالايه بالذكر. مما تنبت الأرض ومن ايه، ومن أنفسكم. برضو لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحدة والاثنين يجيب ذكر وايه، وبعدين قال ومما ايه يبقى اذا في حاجات انتم ما تدركوهاش حتى في النبات. طب احنا في الجميز بنلاقي جميز نتايه ويطلع جميز وجميزه ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل، انما في شجر تاني ما تعرفش له ايه ذكر من انثى. ليه؟ قال لك لانه اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد، واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي من. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ أم قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله يوم ده يبقى، انما الحاجه اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل ايه ذكر نقد، ويعمل مثلا ذكر جميل وذكر ايه وذكر توت. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافه، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. أم قال لك ما انت تاخد لك عبرة بقى. ايه العبرة؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد 5 ايام، تقوم تلاقي الجبل كله ايه اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزة بس المية، وما دام فيه بذور عايزه الميه، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ ده جبل ولا في شيء؟ قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنبك في اي حاجه وتفتشك الحبه كده وبتاع، الرياح ايه؟ تفضل مطموره في المكان الى ان ياتي لها الجو والبيئه المناسبه تروح ايه؟ بعد كده اما نزلش مطر تاني تنشر، ونزل مطر تاني ادي السبب في ان في بلاد جبالها مخضرة دائما، والجبال تخضر لما ينزل المطر، ولما يمتنع المطر ايه تبقى تنشف. الله ومغطية الكون، مغطية الكون. قال لك طيب افرض ان الرياح كده جايبة الذكورة كده ورمتها على الجبل من هنا، لو ما فيش رياح بتيجي من ناحية تانية تبقى ناحية ايه؟ ناحية فيها قدرة وناحية ما فيهاش قدرة. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ تعوم. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء. اهو تبين ان الماء برضه في تلقيح، في ذكوره وفي ايه؟ في انوثه. فاسقيناكموه، اسقيناكم الماء يعني. فيه اسقاه وفي سقاه. يقال أسقاه يعني أعد له ما يسقى، لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ دلو. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يبقى أنتم ما تقدروش تخزنوا لأنكم حتى ما تبقوش مأمونين على ربنا. قلوا طيب يا أخي ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات، بنعمل إيه ونخزن الإيه ونخزن الماء. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقول ان خزنت بقى، ما هو انت خزنتها من مين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجي مع الماء، قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. يقول له ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ نعم. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العمليه
اللي علشان ينزل لي بقى من السماء ميه عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاعه وحاجات دي، ده عمليه تقطير في اجزخانه عشان نقطر كوبايه ميه اشكال، وعايزه ايه؟ عايزه بقى موقد، وعايزه وعاء نحط فيه الميه، وعايزه انابيب طويله تمشي بيمشي فيها البخار، وعايزه تكسيفات ميه بارده، وعايزه استكباء، شغلانه علشان تعمل دي. فما بالك شوف بقى العمليه اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها. لا تدري بها. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بايه؟ بخازنين. طيب هو ادانا اسباب الحياه، الاخوه والمن والواوى الى اخر كل دي. قال بعدين احنا مالكينكم بقى، نحيي ونميت. مش اديناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاع، لا، انا نحن نحيي ونميت. كلمه نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كن اننا نميت ونحيي، لان هو بيخاطبنا احنا احياء. يوم نقول لا اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض، اللي هو قال ربنا امتنا ايه اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه احييناكم ثم ايه نميتكم إيه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى اذا الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فان كان العدم الوحد يبقى قبل ما نخلق كنا اموات، وبعدين ربنا اوجدنا بقينا احياء، وبعدين يموتني، وبعدين ايه بعدين ايه يبعثني. وان لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ايش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي يدل على ان في تركه، تركه كبيره قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى مقومات الحياة من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الأرض، لوجدت الكميات اللي موجودة هي لا تزيد ولا تنقص. إزاي؟ قال لك المية مثلا، الواحد لو قدر أنه شرب في حياته 1000 طن مية، نقوم نقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دي في العرق ومش عارف ايه وبتاع، انت توزن الميه اللي باقيه في مين في جسمك اللي هي هتطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شربته ده كله راح فين؟ طب ما هو طلع، طب طلع راح فين؟ اتبخر راح فين؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انخلقت من اول الخلق هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة، الرياح فالحاملات وقرا اللي هو السحاب، فالجاريات يسرا، هتجري كده تودي، فالمقسمات ايه؟ امر، مقسمات امر تعمل ايه؟ تدي شوية مطر هنا وشوية مطر هنا وشوية مطر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتبران الكائن، ولا تظن أن الموت والحياة بس خاصة بنا كده يا رب، نحن ما يدركهاش إلا فيه، وإنما كل شيء تنتهي مدة أجله في الحياة يبقى اسمه إيه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة في الحياة يبقى، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء الله. اذا كل ما يطلق عليه شيء يبقى هيحصل له ايه؟
هلاك. الله، طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان ايه؟ كان حي. طب مين اللي قال لك ان الهلاك مقابل الحياه؟ قال لك برضه القران، قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى. يبقى الهلاك هو ايه؟ ضد ايه؟ ضد الحياه. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياه. يقول له يا اخي له حياه ليه؟ قال لك ما هي الحياه؟ الحياه حركه تناسب الحي في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد المضي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مرمر وده يطلع مش عارف ايه، وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركه في ذاته. لو ما كانش في حركه في ذاته كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل موجوده. يبقى اذا نحيي ونخدها على ايه؟ على اوسع ايه؟ معانيها. وخد الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. إنا نحن ورث الأرض إيه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا إيه؟ ورث المتروك والتارك أيضا. ورث المتروك إيه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لأن أنتم أنا ما أعتبرش ده بتاعتي. وهي أصلها إيه؟ أنا خلقك وخلق ليه؟ خلصت المسألة، خدت الحاجة بتاعتي. لكن الورث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث التارك، وانما يورث الايه؟ المتروك. ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله، شوف بقى الفرق بقى. هو ايه؟ هو الوارث من البشر يورث الايه؟ المتروك من البشر، انما ما يورث اللي ورثه، بل ياخده ويدفنه بقى. ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين الخشبه تطلع ابدا، طب سيبوك فيهم اسبوع ولا حاجه، ما طاقوش ساعتين ويقوم يبوسوا في ايد الناس يقولوا تعالوا شيلوه ودوه. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك. انما التارك، انما هو الان ورثت دايبي، بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجه بذهنه كده التفت يلاقيها ايه؟ يبقى الله نعم الوارد. وانا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه جاي. السابقين هنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، قد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي هيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم اثنين فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله الله الله. ولقد علمنا. والعلم ده فايدته ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنتوا خدتوا الحياه وانفلتوا بها والارزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء، ملوش قيمه ده اصلا. هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي يوجد قبلنا ومات واللي هيجي بعدين؟ انا بقى راي اخر يقول ان المستخدم هو الذي حين ينادى بالله اكبر للصلاه يتعتب على طول. ساعة ما ينادى الله الله أكبر يروح مستخدم. التاني برضه هيروح، إنما يعني إيه؟ متأخر شوية. يعني السابق إلى إجابة الله إيه؟ واللي متأخر شوية إلى إجابة مين؟ أكن كل شيء محسوب. أما قال لك أيوه
لان لو رنت في ودنك كلمة الله اكبر دي كانت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغل.

0: يسألك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت، اوعى تقول العمل، اوعى تقول مش عارف ايه، اوعى ساعة ما تعمل ده على طول يبقى ما. ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم من اسماء كبير ولا اكبر؟
1: كبير.
0: انما جعلت شعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تشيلش الدنيا او لا، هي اللي هتوصلك من الخير كله. وازاي قلنا الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غاية. ما يبقاش غاية، انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال له الله اصلاح الدنيا كبيرة ليه؟ لانك بتضرب في الارض وهتاخد قوت، والقوت يعينك على العبادة، والقوت يعينك على مش عارف ايه. طيب كويس، فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله ايه، الله ايه اكبر. طيب هذا المستقبل للصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع تاخدها إزاي. بقول لك من كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة ان الرجال الاول هو، وبعدين ايه الاطفال الغلمان، وبعدين مين السيدات. كنت كان بقول لك بقى كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المراه ولا سواجها ولا طاوله، وناس بقى يعني عندهم لسه شويه كده يحب يتاخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، محدش هيفوت علينا حاجة، يعني ما تفتكرش انك انت هتفوت. او المستقدمين الينا والمستأخرين عن لقائنا. طب هو المستقدم ده بايده انه يستقدم ولا ما يستقدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيموت حتى انفه ملوش انه يستقدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم. استخدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه، لا ده بيحبها الحياه اكتر، بيحب الايه الحياه ايه. والمستاخر يعني يتاخر شويه، يعني ما يروحش الا مضطر. يبقى اذا الايه ايه شمل اشياء ايه. الشاعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي هيجي، ولذلك قال الشاعر ألا أي هذا الزاجر أحضر الورى، يا من تزجرني عن شهادة الحرب وأن أشهد اللذات. يعني أسيب الحرب وأروح لمين؟ للذات. هل أنت مخلدي؟ طب من حلقها مين؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أروح لها أنا، هذا المستقبل بقى. ليه؟ أم قال لك لأن المستقدم ده بيدي دليل إيمان يقيني، لأن الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه قوي، مسألة مش عايزة. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيملك التمرة قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلوني قاتلهم ويقتلوني؟ قال له لا. طب وانا هأجل له الحكايه دي لحد ما امدق التمره، ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غلطته ومعرفته انه انس للرسول، يقول ادعي لي يا رسول الله استشهد، يقول النبي يقول له متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه، لسه ايه؟ شويه. يبقى المستخدم هو من ايه؟ مستخدم للايه؟ للحق. والمستأخر هو اللي أخر. وإن كان الحق سبحانه وتعالى يقول إيه تفهمه إن المستأخر ذي يعني لا ده حيعمل حاجات تانية، حيعمل حاجات إيه؟ لأن الإيمان عايز حاجتين، عايز ناس إيه؟ يصلوه، وعايز ناس يدللوا على أنه أعز من الحياة. فالشهداء يدللون على أنه أعز من الإيه؟ من الحياة.

والناس اللي ما راحوش الا في الشهاده يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم. ربك بالإضافة لرسول رب لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه يبلغ الكمال. فبقول إن ربك هو يحشره. قال اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك ما يسلمش الجماعة اللي يقفوا وخصموك وعندوك وهنوك وأزوك. يبقى دي من ضمن الايه الرعاية، انك انت تراعي واحد، انما تيجي لخصم وتقف امامه هذا يبقى رعاية كبيرة دي. ان ربك هو يحشرهم، مع ان كلمة هو يحشرهم كفاية. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان يأكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه تبعثون، انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه ما قالش لتبعثون، ما قالش لتبعثون. ليه؟ مع ان الشك في ايه ده الشك في البعث، انما حد بيشك في الموت. قال لك لأنهم لما غفلوا عن الإعداد للموت كأنهم شاكون فيه، فخاطبهم خطاب الشاك. خلاص. ولما بالغوا في إنكار البعث وهو أمر قامت عليه الأدلة، قال دي مسألة ما ينفعش تنكر، ولذلك عايز نقالكم كده من غير تأكيد. في سيدنا إبراهيم حينما قال لقومه على الأصنام والبتاع فإنهم عدو لي. إنهم جمع وعدو مفرد. طب مش إنهم أعداء يعني؟ إنهم عدو، لا كأنهم أعداء على قلب رجل واحد. كأنهم إيه؟ إلا رب العالمين الذي إيه؟ خلقني فهو يهدي. ما قالش الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق ليه ابدا، لان دي ما حدش ادعاها ابدا. انما يهدين كل واحد بيدعي ان نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل لهم، فقال هو ده هو يهدي. والذي هي هو يطعمني. طب ما يقول الذي يطعمني ويسقيني هو ليه؟ أما قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط، ووسائل ما هو أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل والعبد والسيد بيجيب للعبد وبتاع. قال لك قال لا ده عايز أتأكد أحسن تفتكر السبب اللي هو جاي لك، وإلا إن كان هو اللي جاي لك تبقى إيه؟ إيه يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. الله. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر الموزون. وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم، العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها، والحكمة اللي تخليني أخذ كل زاوية في إيه؟ في مكانها. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الإنسان الذي خلق له الكون بعد أن تكلم عما أعده الله له من خلق الكون. وتجد السورة في الإعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفة اللي بيقول عليه ده خلق من صلصال، المباشر له خلق ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها والقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، والرياح بتجيب السحاب والمية وكل دي فوق الماء. انما اخد بالك انه قبل كده استهل الصورة بايه؟ تلك ايات الكتاب وقرآن مبين، ويتكلم عن القرآن. يبقى اتكلم عن القرآن هو حارس القيم لحركة الانسان في الارض، ثم تكلم عن المادة اللي هي المادة.

احنا عندنا ايه مقومات الاثنين، المقوم الاساسي ايه؟ القيم، والثاني مقوم المادة. فاتكلم عن مقوم القيم الاول ليه؟ انا قالك لانه ما دام انسان هيخلقه خليفة مهم، قبل ما يخلقه لازم يديله

فكذلك الانسان ما دام عينيه خليفه يبقى عايز حاجتين اثنين، مقومات مبدا ومقومات قيم، مين لازم يجهزهم من الاول؟ طب يجهز من الاول ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي، ومقومات الماده هتديله بس الضعيف وبعدين تلظيه في الثاني. يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرات سوره الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. الله، إذن القرآن دي المنهج قبل ما خلق الإنسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه، وبعدين يخلق إيه؟ وبعدين يخلق الإنسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى إذن اللي بيعمل صنع يعمل فعل له مهمتها الأول، وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه نفسه عملت كده؟ اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه وانه وانه وانه، وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وبتاع، تكلم عن ايه؟ منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ المادة. بعد ما اتكلم عن الاثنين ابتدى يتكلم عن الخليفة بقى. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن اللقطة دي تديني على أن آدم ليس هو أول من عمل الأرض، خلقناه من قبل، يبقى فيه خلق قبل آدم ولا لا؟ يبقى اذا حدثنا بقى زي ما علماء الجنوب ده بيقول لك ده فيه مش عارف حيوانات وحفريات تدل على ان في حاجه لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف ايه، واحد يقول بقى من ادم لحد، نقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ ادم مش اول من عمل الارض، ده ربنا بس ادانا من الجنسيه المكلفين عندنا والجنه خلقناه من قبل، يبقى فيه ايه؟ فيه قبليه. يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى يعني المسألة يعني وردة ولا مش وردة؟ هنا خلق آدم واخد لقطات متعددة في القرآن، واللقطات المتعددة دي تؤدي في مجموعها إلى القصة، بس كل لقطة بتبين إيه؟ بتبين حاجة في القصة. وليه تكرارها؟ قال لك ككل تكرار في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن القرآن جاي منهج، ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الإنسانية، فلازم إيه؟ يربي له المهابة في النفس بإنه كل ما إيه؟ يتكلم. الإنسان بقى تناولت هذه المسألة في سور متعددة، في سورة مثلا البقرة، في سورة مثلا الأعراف، في سورة مثلا الحج، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة مثلا صاد. كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي إلى إيه؟ إلى لقطة. أول لقطة فيها طبعا إحنا كنا قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخبر لسه ما حصلش، هيجي في آية تانية وإذ قلنا للملائكة بيخبروا إيه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل، وآية لمين؟ في ساعة نزل. مباشرة الأحداث قد تفجأ الإنسان، فلما يكون فيه أنس بأن

حدث سيحدث يبقى ده إنكم للنفس به. ولذلك قلت ان الجماعة اللي هم يريدون ان يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو آيت مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وبعدين يجي تاني يكرره واذ اوحينا الى امك ايه ما يوحى، لان برضو لو انت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الاولى ايه؟ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. طب ارضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فاذا خفت عليه، يبقى اعدادا للامر قبل ان يقع، لان اذا تدل على ان الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها انت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعه ما جه فتره الخوف بقى واللي هياخدوه، قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. ده وقت العملية ده، يعني كأن بالله الكلام اللي قلت لك زمان بشير. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كلام كده، إنما التانية أوامر. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الايه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي انا قلت لك زمان. يبقى كذلك هنا اخبار بخلق ادم شيء، وبعد ذلك وساعة الخلق والسجود والى اخر شيء ايه؟ شيء اخر. هنا بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف ان الحق سبحانه وتعالى لما قال الملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا السجود لله. من لي دي ليه؟ ليه يعني مش سجدين لأن آدم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليقة الجديد. كأن يقول لهم أهودا اللي انتوا هتكونوا في خدمته. الناس الملائكة اللي مش في خدمته ما لهمش دعوة بالحكاية دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى الى خدم القصر، يقول ست سيدة المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول اللي حبوا ايه؟ في خدمته. وما دام الخدمه بتاعته منهم ايه؟ منهم حفظه ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم مدبره، كل دول عايزوا في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تكريم الله له. عالي قوي. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك ما لهمش دعوه بالحكايه دي. ما لهمش دعوه. ولذلك في ناس مش ملائكه ما تجراش بحكايه ادم دي خالص. المهيمون في الله اللي ما عندهمش الا مين؟ بس ربنا ولا بلوا حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ ام كنت من الايه؟ العالين. يعني الملائكه اللي ما شملهمش الامر، اللي ما لهمش علاقه بالموضوع ده، يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك. طيب يبقى اذن الملائكه الذين سجدوا سجدوا لادم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلقه، إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الإيه؟ في هذا الإنسان. طيب ما هو فسجد الملائكة أو الفسجدوا إلا إبليس لسه ما يجيبش حتى جيبه ربك فسجدوا، ما جابش الملائكة دي. يعني الذي أمرتهم سجدوا يعني الملائكة. ومرة قول سجد الملائكة ومرة قول فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون. مسألة أدي يعني تعبيرات بشيء إيه؟ بشيء واحد. تقول له التعبيرات إنما تنقض لشيء واحد إن لم تكن جهة كل تعبير منفكة بأن لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي أعلى منك أنت وإن كان في أعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد، كل عشان تشمل مين؟ الافراد. قال لك اجمعون، ام قال لك لان ممكن كل

0: كلهم يسجدوا، انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه وبتاع ده، اجمعوني على حركه واحده. حركة ايه واحدة؟ ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصع للامر والثاني ويستنى شوية ما هو اختيار، انما ده ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الصورة ايه؟ الصورة كاملة. طيب ادي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفه بقى. الامر للملائكه واستثني ابليس من السجود، وليته استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كان الامر قد شمله. ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لو يقول الا ابليس، وان كان هيقول الا ابليس ما يعاقبوش. هذه مساله اخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين. الامر الاول ان النص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي ايه، وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين؟ إلى النص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ

حققنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن.

0: مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط

عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.